0: وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة
1: دنجي إسلام دنجي إسلام.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

يعلمون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات دبخشيت امروفا ودا شاكي بو نستي ودا گناهي بو سريتا وا ودا درجي هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي گوره به پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کس الى امتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خومي پیه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کس السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر شمای پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری منی صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانوا تكرى دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والامتي پیغمبر خواهي زور بني زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مورك شي صلوات دانا للبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راون رقيب كان هذا بشي تسره حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال بسم

لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزن خوش حالم لواني سطو پنزاو دو لواني كاين تفسير قرآن پيروز بيمو خزمتان بمبست رزامن دي خواهي قوري وهوادارم اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بره خوش ویستان دیاره و کلوانه را بردو باس من کرد که خواهی گوره سبحانه و تعالی باسی خلق دکا و دیانکات دو بش بشه چیان لو سی آتی را بردو کلوانه را بردو باس من کردن که و خواهی گوره دفرمی کسانه کن لقصده قصیان شیرین و خوش و پیان سرسام دوی بلام لحق ده وانین کاتی که تمشای کرده وانده که زور کرده ویان زیاواز و دجه لگل قصکانیان بلکو لکردوه دا خریچی فسادینو حول دادن لبو تیگدان حرط و نسل هموش تیگ تیگ بدن و که پیده گوته اتقی الله اخذت العزت بالاثم که واتا غیرتی جاهلی دیگری غیرتی چی جاهلی دیگری تن باوی که و بردوان بی لسر گناه کی کوده بی کسی که بیتن او آگا دار بکاتو بلام لمقابل دا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لنا وخل شي دا كسانك هنا خوي دفروشي يشري يعني يبيع يشتري يعني دكري يشري يعني يبيع كاتنا وخل شي دا كسانك هنا خوي دفروشي ما يشري نفسه لبيناوي تي لبيناوي مرضات الله لبيناوي بدس هنا نرزا من دي خوي جورا كواتا والله رؤوف بالعباد خوي جورش زور برأفت ورحمة برامبر ببند كاني كسيك هبي هندا بس خاوت خوي بفروشي لبين أرزامن دي خوي جورا دبي خواتي غفور ورحيم خواتي رؤوف ورحيم بس الشيء ويك بيش وازي لبك بس الشيء ويك بعداش تبداتو زلير دا مقابل يكن أو دو صنفه أوان قصيان خوشة كردوان خرابة قصيان خوشة كردوان خرابة بلام أوانا ومن الناس ما يشري نفسه خوي دفروشي لبيناوي خوي قولا طبعا همو كسيك وكل حديث بيغنبر داعته صلى الله عليه وسلم همو كسيك بائع نفسه خوي دفروشي أو إذا أقر خود بفروشي خوا سبحانه وتعالى وباش أقر نخود دفروشي الشيطان وجهنم خوا أبنى ما بدا كسانيك تي إيمان داري راستقينا يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لبيناوي بدس هنان رزامن خوي قولا خوي دفروشي يعني تي يعني أويلة تواناي داهي لطاقة وزهد وعلم ومبارو هر أويلة تواناي داهي دي بخشي لمقابل دا تنها دي ورزامن دي خواهي قولا بدس بينه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أصل واي إنسان مسلمان وابي نويجم عباداتم همو جيانم مردنم بيوست لبو خوابي سبحانه وتعالى لبو خواب جيي لبو خواب مري كواتا كسيك او قناعتي بي او هولو تقلاي او بي كواتا خوي فروشتيا بلا خوي فروشتيا بلام بچه خوي فروشتيا خوي فروشتيا تخوا سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه كواتا خواي قول سبحانه وتعالى مشتريا او انسانش بائعه لمن دري لير دفرمي ومن الناس ما يشري لمن دفرمي إن الله اشترى يشري اشترى كسانك أنا خوان دفروشن لبو خوا خواي جورج ديان كري إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم خواي جورا نفس مال يعني ليه كريه نفس مال يعني ليه كركوات إنسان مسلمان بيوست بوش بيخلص كودك أتو خود ملشي خواي بلان خواهی گور بفضل خواهی اتو دکری تو اگر خود بفروشی اتو هر خود دفروشی هر نامینه ای اوز اگر خود بخواه نفروشی خود لبو غیری خواه دفروشی کسانی کنه لو جیانه دا لبو خواه دا جین کسانی شنه لبو خویان دا جین کسانی شنه لبو خلچی دا جین اتو لبو خواه بجی خود بخواه بفروشه خود بخواه بفروشه او تزارته کوا که تزارته که لن تبور به هیچ شوی خسارت تیدانیه تنجيكم من عذاب أليم تزارتك براسي لأيشو آزاري لعذابك بأيشو آزار دتان باريزي بحشتاني شبانو بريني لدوا بأن لهم الجنة إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
نفس مال يعني ليكري لمقابل ده بهشتي هم پیدا بخشي كواتا كسانه كان خويا فروشتي بمبستي بد سينان رضامندي خوا سبحانه وتعالى واتا كارو كردوي وقفتاري هر همو يل بو خوا سبحانه وتعالى اماده او روحي لبيناوي خواج ببخشي لبيناوي بد سينان رضامندي خوي گور سبحانه وتعالى لو كسي كوا شهيد دبي كاتي كوا خوي گور وكوريز لينان قليده برسي تمنى دكي تفرمي او تمنى دكم كبقره يم دنيا ديستان لبيناوي تو شهيد بمو زاري كما زاري كما لبيناوي خوا خود بفروشي صد زاران او روحت بي بخشريتو ديستان لبيناوي خوا بي بخشيو بكارو كردوا يعني اتو همو جيانت تسليمي برنامه خوا كرد بي سبحانه وتعالى بو شيو هل سكود بكي يعني كاتي كوا هر شتيك ديتا بيش بقره يوسر قرآن وسنة تبرو ات ملچی خود نی ملچی خوای سبحانه و تعالی بو شوی رفتار بک ک خواده سبحانه و تعالی او معنی فروشتن به خوا ک وته کسانه کنه خوای ان فروشتی ل پیناوی بد سینای رضا مند خوای گور ابتغاء ک وته ابتغاء و طلبا دیار ابتغاء بصیغه ک ته وته زرب به مبالغه کردنه و داوا دکن و ته زرب توندی زرب حرص داوی بدأ سينان رزامن دي خواهي قول لكن ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله كوا تبا تأكيد أو كسي كوا بوشوي خواهي بفروش لبو خواه نابي قصو كردوي ليك زدابي نابي قصو كردوي تناقضي يكتريبا نا أو كسا خواهي فروش تخواه سبحانه وتعالى بكردوكاني قصكاني شيدة سلميني بكردوكاني قصكاني شيدة سلميني كأو ما بستي رزامن دي خواه سبحانه وتعالى فسادناك إصلاح دكا إصلاح دكاتن عكسي أو كسي كوالا بيشو خواهي قول باسي كر والله رؤوف بالعباد خواهي قولش الله سبحانه وتعالى رؤوفة واتخوان رأفتا وكزارديش باس ما كر فرق لبين رأفت ورحمتي خواهي قولا رأفت تايبتر لرحمتي كواتا هدوشيان تعبير لرحمتي فراواني خواهي قول دكن لوي خواهي قولش برامر بو كساني كوا خواهي فروش تلبو خواهي قول نقال رحمة رأفت بكاردين وكوتمان واتا رحمتي تايبته لبو كسفت تايبتر لرحمتي كواتا هدوشان تعبير لرحمتي فراواني خواي قور دكن لو خواي قور برامر بو كساني كوا خواي فروشت لبو خواي قور نقال رحمة رأفت

خطاب لقال يا أيها الذين آمنوا في وسط فرعها سمع وكو ابن مسعود دفن مخيل تاج جولي رابقرا زانتي لي الدواء بالتأكيد شتى شواء كوا لبيدا يستكان إيمانا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة هموت أمبروننا وسلم بقشتي مروننا وسلم بقشتي ادخلوا في السلم كافة زلير دا أو ادخلوا في السلم كافة ديار السلم بمعنى إسلام دي سلم بمعنى إسلام دي لو يزعنان دفن إسلام لمعنى سلم وهاتيه سلم بمعنى أوي انقياد دي وكخواي قرص سبحانه وتعالى كبا إبراهيم دفرمي وكلو آتانك وباسمك لجزء يكم خواي قرص سبحانه دفرميتن إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلم أي انقياد بك من الكذبة قال أسلمت لرب العالمين تواو من الكذب لبو رب العالمين كواتا إسلام بريتيل من الكذبون إسلام بريتيل من الكذبون مسلمان بون بريتيل من الكذبون وإنقيار لبو رب العالمين إسلام ياخد دي مسلمانيتي أوانية كوا دروش ميك بي هري بقري هزماني نبي مسلمانيتي أوانية تنها لها بيكد مسلم مسلم بلكو مسلمانيتي أوانية كوا فعلا من الكذب لبو أخوة سبحانه وتعالى من الكذب لو ديني همو بيغمبران بإسلام هاتي إن الدين عند الله الإسلام دين لا إخوة يقول إسلام واتا ملكذبون لبخوة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من هركسك غير إسلام داوي دين منهج برنامج كبكاتن لبوجياني فلن يقبل من لي قبول ناكره خواهي قول لي قبول ناكره سبحانه وتعالى أقل لدنيا لي قبول كل قيامتي لي قبول ناكره سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة أو جاء لير دا سلم وقوتما بمعنى انقياد إسلام دي إسلامش بمعنى سلم ده وهروها هندك ده زاند فنو ليرد السلم بمعنى أوجد عكس حرب أشتي بروي والله يدعو إلى دار السلام خواي قول بانك تاندك برو دار السلام كوا بهشتي فانو برينا زي جاي أشتي وأشتوارية كواتا سلم هم بمعنى انقياد هم بمعنى أشتيج ده هر دو معناش براستي هردو ماناج براستي لقال يكتري متلازما أو كسي كوان بالكذب لبو خواه سبحانه وتعالى بتماي سلم هل لقال نفسي خوي لقال خواه سبحانه وتعالى لقال بيغمبر عليه الصلاة والسلام لقال مسلمانان سلم لقال همو أو كساني كواه خواه دي سبحانه وتعالى أوي آشتواي لقال بكاتن أو سلم لبوي بلام أوي دجمنات بكاء لبيناي خواه أويش دجمناتي أوي دجمناتي دينكي بكاء لبيناي خواه دجمناتي دكاتوا كواتب راستي أصل الإسلام انقياد سلم آرامي وآشتية بلام أو كساني كوا دجمناتي دكان لبيناي خوا دجمناتي دينكي دكان أو أويش دجمناتيان دكا ادخلوا في السلم كافة زاو كافة واتب بتواوتي هموي هموي زاو كافة متعلقة بسلمكي يعني متعلقة بفاعلي ادخلوا أجر متعلق ببسلمكي كذور بين مفسرين وهالك دن وتأدخلوا في سلم كافة وتأي مسلمان هل يجلنجو وهموشتان ملكذبا بو بيرو ديني كخواي جور ناديتي كافة همو يبتواتي وتا أوها ما بن كوا فلانش تلي ور بقدر أيد كشيله ور نجرن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إيمان بهندش دين كفر بهندش دكان أو إلى قال أهواد بجنز إلى إسلامتي وري بجري أو إنا جنز وري ناجري نويش دكا بلام تزام ببرجو بوشات الشرعينا كا نويش دكا بلام آمادني ملزم بي بتحكيم إخوة سبحانه وتعالى نويش دكا بلام آمادني قرآن السنة زي بزيب كا نويش دكا بلام آمادني ملزم بي لبازار دا بأحكام كان إخوة يقول لروي تزارته إتل أخواي قول دين الشاملي ناردي ادخلوا في السلم كافة لهموشتك لو دينا ملزم بابن بن ملكز بن لبو خواه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ببيش خواهو بيغنبري خواه مكون ببيش مكون واتا لحرشتك ديتا بيشان بقرينوا لا الشرع إخوة لا القرآن والسنة بزان تصدله ببيش مكون بيش أو الرأي قرآن والسنة بزان أنقول رأي إخوة تان در مبرن ما لي برأي من واباشا نا أتو عبدي الله سبحانه وتعالى

راز دکی مسلمانی اگر راز دکی تسلیمی خوابوی اگر راز دکی ملکس لب خواب پیوسته همو فرمان کان ور بگری همو فرمان کان ور خوای گور قبول ناکا و کل آتانی پیشتری کو باز ماکر افتؤمنون بعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاء ما يفعل ذلك منكم اگر کسی برای هندیگ لی اسلام ور دگر مهندش شلی ور ناگرم جزای چیه؟ إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لدنيا دا سرشور دبي ملكز دبي خواي قولي وادا فرمي لقيامة تجدا دا قررت ولبو خرابترين وتنترين سزا خواه پنامام دا كواتا ادخلوا في سلم كافة اگر كافة كمتعلق ببسلم كوازور بهم فسلم أهل يقدن واتا همو فرمانكا اين دين ور بقرن نو قلب جيري بكن هنديش ور بقرن اويد كواز ليبن نا هموي ور بقرن لبروي هر هموي لان يك ذاته هاتك الله سبحانه وتعالى او خدايك الحكيمه هيج تشجدنا الا مصلحتي بند الدنيا ولقيامه لودا واجر كافكش اجر كافا متعلق بفاعل ادخلوا لو حالتي يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وتهموتان بيكوا ايكوا مربا ورداران هموتان بيكوا چونك زور شتي لو شريعتي متعلقة بالدور وبركة شدواتا لهموش تكان لحقوق بين خوتان وخواه سبحانه وتعالى لحقوق بين يكتريش هموي ملزم بن بودينا هموي ملزم بن بودينا هموي بيكاو بن هموي لسلم ولآشتي بن لقل يكتري لسلم ولآشتي بن لقل يكتري بهيت شيوك مگر كسك دجمنات دينة كذب كدجمنات بكيو بو ماناش هاتيا كوا ادخلوا في سلم كافة واتا متعلق ببا فاعلي ادخلوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان واتباعي هنجا وكان شيطان مكن ديار الشيطان وكل يرول زي قايد كشخوا يقول باسي دكاتن شيطان خطواته ناي كم ذات بيد بلا ولا خرابترين وجورترين شدبك خطوة خطوة ددبا استدراج الدكا يتر حتى وكو صبر صبرة تدقيني تخرابترين شدك وكفر والعياذ بالله ولا تتبع خطوات الشيطان بتوا خطواتك كان الشيطان دا مرن لسنور اخوا درمتن انه لكم عدو مبين بالتاكيد شيطان دجمني شي زور باشكرا دجمني گویا دجمني باب من ادم ودايك من حواب لكاتك ذاك كواله بهجبو تواني براستي زلام بيبا ولا نتيجه دا بين السروي زبي ايتر براستي او شيطان دجمني باب من ادم او سوين دي بعزتي خوا خواردي سبحانه وتعالى كوا همي قمرابك يتر ناكري ات دوستات دجمني خود بك كوا باشكرا دجمنياتي دكا وكخواي قرز دير دا بازلا خطواتي دكا بيست اغا داربين كوا شيطان فعلا خطوي هي استدراز من دكاتن كوا خطوه دواي خطوه وكو زانان دلين انحراف براستي لخالق دا دست بيدكاتن او جا صبر صبرا زاویه که گوره دبی لخاله چی بسید اگر تاپوشید کردو نگر رایه و صبر صبرا گناه گناهی گوره تیل دو داده حتی وکو دگا تحدی کفر و شرک خواه پنامان بداتن کواتا اصل وائم التسلیمی خواهی گوره بین نبادا بدوای خطوه شیطان دابروین کوا برو هاویه و برو جهنم و برو بدبختی دنیا و قیامت من دبا لخواهی گرده پاروین لو مسلمانان بین کوا فعلا ندخلو في السلم كافة وخواهی گرده سبحانه وتعالى ایتر ملکز بین لبو خواهی گرده سبحانه وتعالى وهروها بیوینا مایی سلم و آشتی و آشتوائی لو خومانو لو او دورو بری کتی داد جین وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

مسلمانانی بەڕێز قورآن ئەگەر سەیر کەی ئێمەی مسلمان بەس قورآن بخوێنینەوە ئەگەر بەس سەیری قورآن بکەین بەسە بۆ ئەوەی فێری هەموو شتێک بین بڕواتان بێ یەک کتێبی ترمان ناوێت یەک شتی ترمان ناوێت سبحان الله ئەم وتارم ڕێک ئەخست شتم ئەدۆزیەوە و سەیرم ئەکرد ئەم ئایەتە کەوتە بەر چاو وتم وەڵاهی بەس باسی ئەم ئایەتە بکەی ئەم وتارە دەرەکات خۆشەویستانی خۆم خوای گەورە ئەفەرمێت لە سوورەتی ئەلماعون ئەتوانم بڵێم نەوەتی مزگەوتەکە لەبەرتانە لە کۆتایی سوورەتەکە ئەفەرمێ ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون تو سير ام اسلام عظيم ابكا نيج كولكي اسلام وكو او كولكاني ناو مزغوتكا افرمي ويل شوني كي تايبتا ولا دوزخا بو نيج كران چ نيج كريك او اني نيج بانا ناكن لبردو مينو طاوله نيج عصر ناكن چكي شي هي دكاندار كره دا علي مردمون نيج كم نيج كي ناكا دو اني ناكا ويل بو او كساني خواب مان بارزت دوام شد الذين هم يراؤون هموتان ازانن نيج نكي ياخد بيچويني بيغمر عليه الصلاة والسلام افرمي عهدي بيني امو مسلمانا بيباوران نيجا هر كس يك نيج نكا اسلامي لخويا چوانوا سيلم بابتان چني خطر دوامي افرمي سبحانه وتعالى والذين هم يراؤون اوانی کریابازن پرژینی قائم به لروتان ماستاوچین که وها دورون که وها ایشیک اکن بناوی خوای پروردگار و بو خوایان نیا ای ریایی شیر که برایانی خوام وک هاولدانان وای بو خوای پروردگار ریا های بچوکا ریا های گوریا های لإسلام دردناکا های لإسلام دردکا و یمنعون الماعون سی او آیت لباسی نیج نکرو لباسی ریا و شرک و بوچی و یمنعون الماعون پیاوی بخیل و رزیل چند کس هی مسلمانه پیاوی که ایماندار و برس پیاوی که مسلمان و خواناس پیاوی که قرش کور نبوا و تیویتی پیویسم با 500 هزار و تولای نیما 34 میلیونی شتا بوا ای او آیت باسی او اکا تو بخیلی رزیلی بوی نداو پی و یمنعون الماعون معونتی مسلمانان منعکن چکم او رجی کفری پیوی خواب من پارزی زور جار کس یک دی دراوسی یک دعوتی که گوری کردو پیویسی با دو منزل گوری خیزان تیتی لمالو دی دعوه که داد اره دو منزل گوری ما نادی تی والله خوزگا لمالا بو لمالی شای ای دای که کم بو نای دیتی بو هاو کاری دراوسی یکت ناکی ولی می کردو صدقی کردو لناو او منزل یا که اوانیش ایخون خیری تو اگا بو چی تا و یمنعون الماعون معونتی مسلمانان منعکن شتی که لدس یانا هی ای گرنوا بوی زور گرنگ سیری ام قرآن عظیمه که سیری بلاغتی بکا کسی که نیج نکر که وانیج کانی اچوینی کسی که وهار ریایی اکاو برو شرک و کفر اروا خواب من پارزی دمج کراو بوی که وهار شتیک لدسیتی ایگریتا ولا خلق زور کردوی اکی خراپ برایانی خوم سخاوت حل نبجیری اعم کردوانه توش ابی بوی پیاچاکان و زانایان افرمون هر کسی اگر سخی بید دلیل زهدی فی دنیا و حب الاخره هر کسی اک سخی بو بزانن او عبدا دنیای زور بکم گردوا او دنیای هنده بکم گردوا قیامتی خوش اوه قیامتت خوش ویست سخی ابی بخوا اگر نیش بکا بخوا اگر بلی من اهلی سنو جماعم پینس فرز با جماعت نیش بکا رزیل بی مسلمانی چی کامل نیه چکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکو رشبا وابوا کالریح المرسله چون ابي مسلمان يقبل من اهلي سنه وجماعه من مسلمان من شواني اسلام وسنه اكوم من اهلي خير بيان سفرز لمزقوتم بلام رزيل وبخيل بيو سخاوه طلنا بجيري هر كسيك كسخين ابو قيامتي خوشنا بو بالخو ما بفرسين بو لبر اوي ام كسكا رزيله ودسيله مالك خوين هاتي وازاني هر امينته ولا دنيا قيامتي خوش بيو دنيا ببتشوك اجريت دليل حسن الظن بالله تبارك وتعالى انساني مسلمان سخيبو وميدي خيري بخواهي انساني مسلمان لا تشو ابي السخيبي دعاء او نيجا ذكرك اخوانن اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لحسن الظن بالله تبارك وتعالى انساني مسلمان سخيبو وميدي خيري بخواهي انساني مسلمان لا تشو ابي السخيبي

هر کس بشی خو پس پیرا پس پیرا کرتو بنرخا کرتو بنرخا زوب سر اتین

Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa altazama bi sunnatihi ila yawmiddin. La sahihi imami Bukhariya bar rahmat bi athatua la kitabi badul wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama basanati khuy bu hawli barrez abdullahi kurri abbas Allah liyan razi biat kama farmuyati. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أم فرمودا إمام بخاري إمام مسلم غير أوانش وكو نسائي وأحمد هميان برحمد بن روايات كراوة أم فرمودا أو كسيك الروايات كردو لبي غمر صلى الله عليه وسلم عبد الله كري عباسة الله لخويو باوك رازي بيت عبد الله كري عباس آموزاي بي غمر صلى الله عليه وسلم وهاولي أوه وبحبري أمو بحبري أمو بفقيه ترجماني قرآن ناس راوة 1600 حديثي لا بيغمر صلى الله عليه وسلم جراوته بيش هجرت باسي صال دايك بوا وبيغمر صلى الله عليه وسلم دعاي بوا كردوا الله تعالى فهمي قرآني بي بخشي بويا وكوت من بحبرو بحبرو بترجماني قرآن ناو نراوه أمها والله بالرزا لصالي 68 كوتي لشاري الطائف نزيك مكة وفاتي كردوا يكيك اللوها ولانيك بالعبادلة أناسرين كأو صحاباني ناوين عبد الله أبوه وكو عبد الله كري عمر وعبد الله كري مسعود وعبد الله كان يتر الله لهم من رازي بيت معناي فرمودك بشويكي قشتي بريتي لويك عبد الله كري عباس باسي بيغمر صلى الله عليه وسلم كردوه فرميتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بخشند ترين كذبو لا بخشن ديا ولا جود كرما هيش كسبب بيغمر صلى الله عليه وسلم ناقشت بلام لقل او شاك بهالشي ويكي قشتي بخشن دبوا بخشن دي او لمان رمضان زياتر دركوت يعني دسكرا ويو كرمو جودو دي بخشن دي او بيغمر صلى الله عليه وسلم لحمو كاتيك زياتر لرمضان دركوت لو كاتيك ديداري لقل جبريل عليه السلام أكرد بو مدارسة كردني قرآن شونكو همو شبك بيغمر صلى الله عليه وسلم جبريلي أبيني بو مدارسة كردني قرآن جا لو كاتانيك أوي أبيني ابن عباس فرمي فل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة لنا وصفي يعني تشبيهي بيغمر صلى الله عليه وسلم بالريح مرسلة أكاد كاستباسيك إن شاء الله ريح وتأوبا خوشو بسودا كهلكات يعني الله چن بايكي فراوانو خوشو برلخيرا بيغمر صلى الله عليه وسلم بوشي وابو كوتمان أجود واتا بخشن دترين جواد وهاتوا أو كسيك جودي هي وكرمي هي وبخشن دي هي يعني لحمو كسيك بخشن دتربو بيغمر صلى الله عليه وسلم.

وبخشنده پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحمو کاته کابو تایبت نبو بر رمضان و بویا وردی ابن عباس لتعبیر کانیا زور بجوانی دیار لم فرموده و کسانیان فرمویانا که جودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشنده ای اوی حصر نکردو لمانی رمضان بلکو بدو مستوى باسی کردو یک اوی که لحمو جانا جواد ترین و بخشنده ترین کسبو دومی دوای اوی تایبت مندی کی رمضانی باس کردو که لو کاتی مدارسی قرآن یکر لگل جبریل علیه السلام و تا لمانی رمضان لحمو کاتی لکاتکان تریش زیادر بخشنده بو اینجا که فرمویتی الریح المرسله بو اوی قیده کی دانا و لسر الریحا که چونکو با چنیک که خیر لگل خویا هینی و چنیک بای اکی خوش بی و چاک بی و بسود بی ممکنه بای بزیانش هبی وکو رشبا و او بايك زيان ابخشي لا قران شا بهردو معناك هاتو ابوي ابيني ليرا ابن عباس رضي الله عنه بالريح المرسله وصف كردو وكان اجود ما يكون في رمضان زربي اوانيك تحريك انكردو ام حديثه برفع تحريك انكردو واتا وكان اجود ما يكون في رمضان بداناني ضمه لسردالك وهندي اكيش بنصب واتا بداناني فتح لسردالك أجودة كأيش هريكك باعتبارك لا رفعك باعتبار أوي أجودة اسمي كانيو خبركش محذوفة ولا اعتبار نصبك وبنصبكش باعتبار أوي خبري كانيو اسمكش ضميرة تقديري جملك قصك بمشي وابل حالتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجودة منه في غيره طبعا اقل برسالي جبك ليبوشي بيغمر صلى الله عليه وسلم للرمزانة بتهيبت لكاتكاني ترزياتر بخشندبو يكيك لسبب كاني اويك بمدارسة كردني قرآن لقل جبريل عليه السلام اما اوان ديتر دولمني نفسو دلو داروني ببيغمر صلى الله عليه وسلم بخشيوه وبيغمر صلى الله عليه وسلم خدي خوشي وكو عائشة الله للرازي بفرميتي قرآن أخلاقي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو أو بشويكي تطبيقي قرآني فيري هاولانا كرد چونكو همو أوامركاني جيبجي أكرد وهمو قد خكراو كانشي ليدورا كوتوا جيغلو إيش بيغمان ماني رمضان ماني چاكا كردنا ماني بخشندهية خلقي لها مكاتي سياتر رولا قرآن خوندنو رولا چاكو رو لعبادة أكن إن جاء قرآن هر باسي رمضاني بوشي وكرتك قرآني تابزي وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بمشي ويش معناي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أما أبيتا درنجامي أو مدارسة كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم بو قرآن لقل جبريل عليه السلام ووصف كردنا كيشي بو با بو الريحة كريح الرحمة وباي سود ورحمة وخوشية أما إتدرك سببي تشبيها كتشية وكو أويك الله تعالى لقرآن فرميتي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته كواتا أمريحة أويك أبيت سببي هاتني هوركانو تابزيني بارانو أبيت هوي خيركي زور شوازي مدارسة كرتنا كي پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جبریل علیه السلام بو قرآن بچن لفظک هاتوا لا صحیح بخاری خوشیا هنده که اویا بوشی اویا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن خوندوا و جبریل گوی اکرد و هنده که بشی اویا که هاتوا که او جبریل قرآن خوندو عرض اکرد سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعرض علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم القرآن اما لا هنده روایتی بخاري لا جيكيت لا رواياتي كردو كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه وتألم ببي أم حديثة جبريل قرآن عرضك ذسر بغمرة صلى الله عليه وسلم همو صالي جارك بلام لو صاليك تهاي وفاتي كرد دو جار عرضي كذا سر بيغمر صلى الله عليه وسلم زانان فرمون إمام بخاري بو أم فرمودي لبدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا و أوانيك شاحي أحاديثي أنا كردو فرمو أنا لبر أوي أما إشارتك بو أوي سرتاي دابزيني قرآن لماني رمضان أبو شنكو دابزيني بو أسمان بيك جار جملة واحدة وكو فرمو أنا أوي لماني رمضان أبو يكجر هموي دابزي سنتا
دواتر با بش بش دابزي ام فرمودا زهنايان زور پندو واني بسود يعني لدر کردوا اما چند دانيه كي لره باسكين يكي لواني كلم فرمودا ور اگيريت اوه الله تعالى ام پیغمري خويا کردوا با يكيك لا بخشنده ترين پیغمبران که خواهانی جود و بخشنده ای زور زور بوا هر و اما خویل خویا ترغیبه و هندانه بو خلکی که بخشنده بن لپیناو الله عز و جل و دینه که یعنی هر و هندانه بو اوی لا اگر بگشتید تو پیوست بخشنده بی اول مانی رمضانه ابی بخشنده اید زیادتر بید و هر و آماشی اوی تیایه که مسلمان مستحبه و باشتره لمان رمضان له موكاتي قران زياتر بخينته ولا بري مان خير ومان اجر باداشتا هروا فرميان اما بلقي الا سر ويك سرداني كساني باشو بدينو اهل علم بكريت اقل بيتو اوكسا بينا خوش نبيتو سرداني بكي وهروها اويان لي بركتو وك اكري بلي رمضان ببي اوي بلي شهر رمضان لا يخو ما يسب لكردي تشوان الين رمضان يعني الي يكي لحكم كاني كوريجيري أتواني نلي مانجي رمضان شهر رمضان وإنما تنهاب له رمضان شنكو لفرمودك واهاتوا إن جاء فرمودك النموني بكار هناوة أو الريح المرسلة كواتا جائزة نمونة بكار بيني لا قصو بحسا كان مانا هارو هاوي لي وريجيري كمدارسة كردني قرآن لا بين دوكسا يعني لبازنيكا اما کاری که باشه که کسی بخوانه تو، آو ترجمه بگریه، کسی بخوانه تو، آو تری شرحی که تفسیری بکات، آم مدرسه کردنه، همه کاری که باشه. هر وها آویشی لیوره گریه که مدرسه کردنی قرآن، شنواره کیو، چاکی کی، لسر روش تو، اخلاق و کرد و کانی کسی که درک کرد. هر وها آویشی لیوره گریه که مانی رمضان، مانی کی مزنا، عظیمه، لبر آوی قرآنی پیروزی تیا در بزی و. هر وها حكمي كيتريشان ليور كرتوا كوا ايما ابي باورمان وابي جبريل عليه السلام لا اسمانا وداب زيوا بولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم ودوبار برز بوتو وبو اسمان ومدارسي القران لقلب بيغمر كرتوا صلى الله عليه وسلم كجبريل لك كالملائكه كاني الله عز وجل كايما باورون بملائكه كان يك كلا اركان وبايو كولك كاني دينك كمان وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين لا يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واستعملنا يا ربنا في الخير ولا تستبدلنا، واغفر لنا يا ربنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بردوام لخزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمتي هاولو يا رشيري نخوشيستو هايا برزو بالاوانا كان إسلاما. بردوام لو خالي كتيايدا غورانكاري بسر روتو آراستي مروفاياتي هات كامل سرزبي حتى استاش صدا ودنگو رنگي دنگ داتواني بوني أمهم قلب على غيش لمزقوتا كان دا أثروا شنواري أو جهد جهاد هولداني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قوموا هرچي هماني لكام قرباني وهروا همو أوها والخوشي بساني كلا دوري بون كشوي عن خصوة سروش كإساحتي عن لخوة عن هلقرتوا تاوكم دينا بطري بباشي ببختي بقات إيمو إيما ميراد قرو بدواي أوان دا هاتبينو هلمان قرتبه دا وإيما إلا الله كأهلي أوبي لقل فتحي مكة داين لقل سرينوي آثار وشوينواري بتبرستيو شريك بو الله دانانو نهشتني قيمته نرغ بو مروف كلا حقيقة دا هاول دانان بو رب العالمين هيج زلالك بو پروردگار ناقيني هيج كسك شريك بو بالإغلاب الريال بدات خواه شكي لقل أبكات أخواه بكات خالق بكات رازق ببرستي هرشي أبكات يقينا هيج زلالك لأ الله نادات بلام لحقيقة دا شركو هاول دانان بو الله سبحانه وتعالى زرروا لدزداني مروفاياتي مروفا زرري قوري بو بشريات وبتوحيد تنها خوا پرستي آزادي حقيقية بو إنسان كإنسان لهمو كوتك رزقاري أبيت تنها الله أبرستيت هيش پرستراويش كينية قيمته نرخي خوي أدوزته لحقيقة دا خوي أكاتا أو مستوايك لمستواي همو كسيش كيوكو خواياتي لخوارة ونية تنها بو يك الله أوش تنها يحسابك كالدرسي رابردوا باس ماكر پيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كوتاري دا شو السر بو او مجتمعي كتشان صالة دجاياتي اكن هجدة صالة محاربي اكن درب دريان كردوا ماليان لداجير كردوا خلقيان لشهيد كردوا ازيتي هاولاكاني داوا دسي فيها كاتوا لقليانا بانجيانا كاتوا بوتنها الله پرستي باشانش افرميت همو من لآدمين آدمش لقلا كس فضلي بسر كسانية او آياتي بو خيرنوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وخلشنا هم تانوكو يخلقون من تو فلان فيسار قائد سركردار نازانمشي شيخ ملا أولياء أتقياء فاجر فحر هم يوكو يك لا يك مصدروهات ونكسر شاوتان كزنية فخر كالما شانازيبك رشي سبي سوري كردي عربي هرچيشي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قورية الله سبحانه وتعالى نتويد لسكردوك بو تعارف زماني جوازي دروس كردوين بونا اكتر ناسين بلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم يك بيوال هيا يك بيوانا هيا خلق حرمته ريزي زياء أكاتي عيدا أوش أويا أتقاكم إتر بتشوشيان قوري بيريان قنجيد رشيان سبيد نخوشيان ساغيد دولمانيان فقيري بيخر أولاو أتقاكم شي هيا لهمو كزل الله نزيكا أنسي هي بالله سنورا كان يا بارزي عبادتي بيني خوي الله قائمة كات سرني يعني بيني خوي خوات على بارزي
أوا أتقاكم بيغنبري خوا أوها هاتو دعوة بأخو كأكت لدواء أوي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام وتاركي طواكرت مكي كعبي ناو كعبي باكر دو لأثر شوينواري لدزدان قيمة إنسان إنسانك كويتا برسل وطواف كردن بدوري برديك بدوري داريك تعظيم كردن وبزلزانيني رسميك ماش كردني سجده بوبردني بدورا سورانوي كإسلام هاتو إنسان لما نغزقارك لحقيقة دا لجير هجنا لك قبولين إنسان بكات هربويا معادي كوري جبل كقراوة وليما سجده بو بيغنبري خواه برد عليه الصلاة والسلام بيغنبري خواه فرميو تشيه فرمي يا رسول الله طمانيك هم يكن بو قورا كانيا فرمي ناكد لإسلام داشتيوانية سجده بو من بريد نجير سجده بو بريد شو قيمة جارته بو إنسان ديني الله سبحانه وتعالى ديني جارانوي قيمته بو بشرية بمروفاتي كقيمتي لدس داوا نرخي لدس داوا وتآلتك بوت الرقم بوت الرقم هيشيكا لدواء البيغمبري خو عليه الصلاة والسلام متاركي طوا وأكات بدواء ودا كلي لكاني بدستوي كلي لكان كبدس تيرو عشيرتو هوزو بن مالي عثماني كوري طلحوبي عثماني كوري طلحوكو بيشر باسمكر او بياوي كلاغل خالد كوري والد عمري كوري عاصا فازا بوتا مسلمان صالتي بنا بريو بسر مسلمان بوني دا بلان بياوي خاوان قيمته او بياوي كاتك ام سلمة لقل ابو سلمة ام سلمة ابيت الدايكمان او خيزاني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ككوتا دايكمانا كوفاتي كردو اخير خيزاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ام سلمة بوا او خيزانا راشدو او كسبو كبيغنبري خواه شوراي بيكردو كاتك لصلح حديبية خلق سريان شانا كرد ام سلمة فرمي يا رسول الله بشو خوشاشيكا افرادك متزين لهاتو عاقل ام ام سلمة خيزاني ابو سلمة كاتك هجادة كان بو حبشا دعاي الدعاء بلوابته والله خلشي مكبونة مسلمان هاد بشان قرنه وكأس انت ما شاك نشتكي الدعاء بس بروباغانديك كراوة ببال بشتي خلشي كدينه وناو مكة فتريشي كم من نواني ام جاران ابو سلمي ميردي لقل خزانك محاولة كان هجرتك البو مدينة كسكاري آخرتك ناها المرواد بهي الشيء كاتي خوي باسم كدو في موائلة ورزية كما لدواي اوا زور بيتا قدر بيت بتنياخ كسكاركي أذان خليك تدمير بيت بيتعقد الأمالة نارحتة نيجرانا أخير جال بريار أدن رجيب أدن برواد كأرواد ومدينة هجرة دكا كسيلة قلاني أمبيا ومشركا كناوي عثماني كوري طلحية أفرميت كسر لقلاني أنا فرمي فرمي منو بيهم فرمي والله رشوي حيوان أسبا كي قرتم والله كي قرتم بيشم كوتبو حتى قان من حدودي يثريب نا حدودي مدينة أمبيا كهموي يستا لدواي كيبوتا مسلمان بلا قيمي هي ام سلمة دوايك ابو سلمة وفادك اتو دوايك بيغنبري خواه هي انتو عليه الصلاة والسلام كي قصاكين باز كردوا شكاتك روجك للروجة كان بو بيغنبري خواه بازك هذا فرمي او بياوا كسم نبيني او دب اخلاقه بحر مدلي هتا او شوين او رشي لنا يامون لمكوا بو مدينة بياوي خاون اخلاقه خو باريس بحرمت بقيم يقين تام بالاخير هيدا ادو رجلي شك باشترين كاس لمجلسي بيغنبري خو ونزب اهلي اخلاقي ان احبكم الي واقرب واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا هو رسول الله فرمي دور رسول الله يا فرمي كوشوستين كاسي اي ولا منوا نزيكترين كاس مجلس كي اي مجلس لي بيغنبري خو ونزيب شي اي ما كتشي نايت شي اي فرمي احاسنكم اخلاقا او كسات انا كاخلاقي لهم كزوانت تعامل لك الخوايا لك الخيزانية لك الشوار دوريا لك الأهل يا أمانة بارزيتي أمانة أخلاقا دين هاتو ما تقويئك أم عثماني كوري طلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم بانجيكا دفرميت ككلي لكاني لي والبرتبو علي كرابي طالب عباس رضاي الله يعني لبيت أولا يا رسول الله بوكري لي كعبنا دي تأيما بوي هردو شيان بيكو كوكي نواني همسي قايم خزمة كردني حاجية كانت كأيما شان صالة خومن میراد گرین و ایشی لسرکی با سدانتو کلیل پارزی و درگوانی کعبش بده با ایمه پیغمبری خواه علیه السلام فرمی عثمانم با بان کن کلیل قیاتو دستی افرمید هادا یوم و بر و وفا برا ایمه خواهانی پیغمبری خواهانی ام رسولی لوتی او لنا و مانا نما و تدمیر بی لوتي اخلاقيات السلوشي او غورد راوتو باخلاقيات السلوشي خلشي كتدمير بي لوتي او لاسويتي درتشو خلشي كمان كدوبه اسوه تدمير وتدمير تياشوي
فرمي من روجي وفايا دا دستي فرمي كازتني بوتان ليتان بسينتو تا هتايا لدسي ودا يمكن حتى ام دقيا لبني شيبو لو عندها نسند راوتو ناش سندريتو تا كعبه هبت لباجما پیغمبر اخو علی صلوات و سلام دیت اخواروا لصفا لنزيكي صفا شيوي صفا دا انشد لبرزايك وعمر كل خطاب رضاي الله الى سربيت خلق بيتا بيتادين بي عددا ببيغمبر اخو علی صلوات و سلام بلانكم ده هزار كسبلاني كم خلق شقدار مسلح خاون قوات هاتوتنا ومكو ده هزار كس تا داتا دوانزه هزار كس بزانت شن كس لمزقوتا كان لمزقوتي حرام ما نوجي كردو بلاني كم ده هزار بانزه هزار كس كشي ما كاك اخوان لو شوار دول نشيت بيس هزار بيس بيس هزار كس تا يستان مكا كعبا كخلق نوجي تياكات الله سبحانه وتعالى فرما وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع نجي قريش ومشركين لكعبيا بريتيبو لشقليان بريتيبو لفيكليان بريتيبو لخوروت كرتنوبة دوليا سوران وبروتي يستخل عبادتي شكاكات يستخل بينجر نجي تياخي قرآني تياخي ذكري تياخي تعظيمك ليت يشد لواني كتواوس سرنجي رائك يشد أما أفرتك كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام خويني هدر كردو واتا خويني زايع كردو هر كسيك بيكوجيت بيكوجيت كبريتيا لا هندي كسي عتبة خيزاني أبو سفيان كري حرب كتشن صالة دجاتي بيغمبري خوك عليه الصلاة والسلام أفرمي بأبو سفيان يوت وكوكواني جرنوا فرمي أمي بسم الله بيغمبر بو أمي بسم الله مسلمان ديتو خوتا استاش وتا أمر وشوتا دوينش دجاياتي دكت فرمي والله نم ديو هيش كاتك بقدر استا حرمي مسجدي حرمي مسجدي حرام تعظيمي حقيقي بالوردقاري يا بكريت هو خلقي كلوية بدين داري خوانا سكي سنجي وخلق الرأك يشي كشن صالة مشركة شدنيها مكسهر بقصبيتنا ودينيون ببينيني صدقي تولق الله يا أبي ندخل من أجركات سجدة أباد أبارته ولا الله فرقني لبيني هيش كسيك على نوعيتي نشكت نكايا فاشو بيشي تيانية أقر كسيشي بتمن هاد لبيشي ويا كسيش كهات بيش كوس كس كس ناپريني ديني الله سبحانه وتعالى خلق وكو يكشاو سيركات بو بياني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دانشتو اللي بيعت والأقري لا همو خلشي لازمني أنا لآفرتان افرتان بول بول دين لويك اهلي ما كان بويبن بيعبد النبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام هند خويني هدر كرا و ناوي خوي دلقا خوي دا اكوشه و طواو هي شو نشيديانيا دا مشاوي شي دا اكوشيت ديت خدمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دغل بول بلا افرتان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيعتي لي ولدي عمر يقول خطاب لبيا وهروا بشر لجل صحابي پیغمبر اخوان بیا و برزکان ام امته بجار پیغمبر اخوان علی الصلاه والسلام قائدی کی منتصر سرکوتو بلان قائدی کی متواضع افرت کان دین پیغمبر اخوان علی الصلاه والسلام بیعت یان لی ورگریت بیعت کان چیه بیعت یان لی ورگریه الا یشرکنا بالله شیئا یکم بیعت لدین الله سبحانه وتعالى بو خوتا هو خلشینا ها و بو خو بریار مدد تنها او برسی بس تنیا رب العالمین لي ببارينه وداوي اللي يمكن كس كسي كات بوتيه هيش ها والله يا كيش ها وباش يكيبو بريامة ده تشكي بي بي سي بيني أما يك دو ولا يسرقنا با هيش كسي كشان دزينة كان إما بيعات اللي أفرد كاني ورقليت هند براني خوم يا مزوجة تصويري تلفزيوني أمسر أسر يعني ثقافي في غالب لمنطقة أو شيكا ثقافة روشن بريزال عقلية وتصور معنا قوري بواقع كواقع كوانية هنديك كتولة برشاويتو آفرتي شي خراب هاتوا تحريزة كاتاوك وحمزة بكوجن بوحشية لك باطلة كاتخوي باسم كردو لباسي جنجي أحدا
كهيدنيا وكلا كتحريضي وحشية كتاك وحمزة بكوجيتو شهيدي بك أفرتش الحقيقة دا هند أفرتش خاندان وخاون مكانة قولنا قريشة بيش أبو سفيان مدش كيه أبو ناي فاكيه كوري مغيرة بو فاكيه كوري مغيرة دولة من بون خاوننا خاندان بون هند يشيك لو أفرتاني بابلي مفوهية ناطقية شاعرية بليغ بوا ما أفرته وإنسان يشي عقول لها تجيلي جبوا قالتني خيزاني زعيم قريشة كأبو سفياني كوري حربك قريش راقرتوا أو كاتك خيزاني أو بوا خاندان بونو خانيش كان هبوا لدبشة كدروا مكة بردوام خلق روتيا كردوم يوانداريان كردوا ليش لروجة كان هند لقل مردكي دا لإسلاحاتي كاسفكيش يانشكاندو إسلاحاتي يان كردوم مردكي يتدروا نفاكي كوري مغيرة أسيت دروا بو إيش إيش خوي خاكش أوها بو درجاي أوان وين دائما ولا بو هر كسي بيت بيشوازين لك دوت شو تجور وانه كابرا قصي تجور كتماشى كسي لني هيد لبيا خوتو مباشرة بسريعية قرتو كقرتو لأنه درجاي كابرا ميردي توشية بيت ميردي هيد كتوشية بيت شيء كلا جوروا درا برا اللي جاب بس يا أرواق كأرواق تجور سير كهيد لبيا خوتو راك شاو يش جاي بيا بقاسش يشتي الله يدله هستا أو بيا وش بقولات والله يمكن نبيني هو باو بيا بقولاتو والله قسم لله نبو هيك استفادينيه برو رومالي باوكت وردو دبلاو بيتو انا كشتي شي وارو دا هنديش افرتي كي خاندان وامانه كباو شي ديت لا قصي كبلاو بيتو باو شي بيا غير دلشتي شي اها رويدا واقل ازاني او كابرا يشتي رويدا وخمد نبي اي كوجم او سرك دا كوشيت فرمي والله شي هروينا دا وشي بسول يسابوي وعلم ويبزاني ام قيمه هرتي اي ماو كاتب بيغمبري خو بيعتي ولا ام قيمه كي استاهيتي هرتي اي ماو لبر قيم واخلاق امانته للانسان دا اگر جاهل بيت كهات ناو دينو هيلاته بو كبي بمسلمان باخلاقات تشاكي تواني او تشاك تثبيت يك او اخوان خواص الناشيه ونا بجي لا ابديني الله سبحانه وتعالى جاتو قلنا تواني اما بكيد لاسلامتي تنها مصاهر شكلنيه اگر اخلاق النقوري تحولك بأخلاقي تونك بسلوكي تونك بروشي تونك لمالتا لكستا لأهلتا لدورورتا لكرنو فروشتنتا لها مش لك دا إسلام أمية ديني الله أمية ديني معاملات ديني تعاملة ديني تنهاني وجروجوني هيتشيكا نانا روان دنيا عمر بكيتو حسكيتو ومانا أما أساسياتا تيدا بدوايا ودا بسريعي أفرميتك باوشي الله دي ما دام وايا أو كاتا عادتك جاهلي بو عجيب وكو ملك ساحر وكاهيني زور بنا وبانق أشين باء قصيتو يبلاكاتو أنا بزاري كاري خدوه تورا مصري بو يمن سفر يجاكن كسكاري أفرد هند باوشي ليرو برو يمن أو شوي كموعد باني بشنا لاي كاهينك لاي درجالك يا لاي أسير ناسك هند رجيت يجاشيت باوشي الله شيء برجيت يجش أقول والله باوك خمي أمني بس تو مصير يمن دراوة الدس كسر أجر غلطي كتشوك فمن خم النبي تعقيك مواني باوشي وريايا عيب نبي ولا شيء لو الله كان دنشك قد دنك جنمي جكات الناو ذكري وذكري باب ذكري ولا تكو ولا خكو أي بستير كبيان اسم الله كابلاي كاهن أمان وفدي شيء جورا بخيراتني أكو حيوان أبو سلبريتو شيء أمانه ناني خوا نكون دعاء الله هاتم بلا مشتك من ليش عرضيتو بزام إزانيت أيش الله ميوي كتسوت الناو كيف يكو الله بوم كبا كردي الله با دنك جنمي كتسوت الناو زكريا حيوان امين ابو لوي كان بيقول يا شارزا وش تزاني دوال دي ما فرتان بو كشك فحسي شانك يا كيك اخرت كان الله سيد الله تو هست بروتو هست بروتو هست بروش سكن دم كو عندك وشو كز ديال الله تو هست اخرت شي باشي اجبيت داشي كسي غبي بملك دركبت كفايه اول ابيت داشي كسك او كسبب بملك بباشا يكسر كابرا اسيتو بلاي دول خوشي امسر وسر كوا بوبا باشيتي كي دركو فرميدم دقيو لي جاب كوتاي بيبي وازي ليه هنا شان كذا شيت دا خوازي كشو بكزناك دو كذا شنو خواز بشي انا ابو سفيان ايش انا شخص شيكي كاسنا ابي باوشي اخين ببداي باوشي يلا دلك بيشتري اوتم بشو ببيع وي برسم بيب كيت ام جاره برز بخوم كب وصفي هاد الشاني بوكا باوصاف عجيبه وصفك كاتني باسيكم كوصفة فرمي أم دوانا أم وصفي أنا ببلاغة وأدبي عربي ناو ناهيني الله يكم يعني بكالغ ناو دوهم يعني أمادم شوي بيبكم دوهم يعني أبو سفيان شو كابا أبو سفيان ما عليك بأبو سفياني أبيت
كلايشي حضارتي إسلامي لسدسي معاوية كربسفيان هاتو كتا استا خلشك لنزاني خو أنوسيت بكوملك نصوصة وتي ناقات كا بيغنبري خو عليه الصلاة شكر ما تيشي دانا بوكو باشوانا تشد إشي كان كله دولتي أموي قشونا تشوين تاشا آسيا بروشتو كا بيغنبري خو بيقات لم آفرتا ورقريت دوام دانا أفرميت دزينة كان برانيكم بيرتان دي دوشو باسم كركا أبو سفيان شو بواني أيوت خوتان تسليم كان هند هاتب ودروا أيو بخصي أم قلوي رشي تم الله ما كان ترسنوكا يكشو إيمان بزانة شي يقول لما أفرتها يكشو يكسر غيرت يا رسول الله من ميردكم دزقريتو بيشتر جارجال لجيفانيا لناو وشتكانيا بارم درهناو بشي نكردوين چيب كان بو أوير پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمید بقدر اوندی که بش من الکان کو او بشد نادات اسایه ابو سفیان خو لویه ابو سفیان علی قینا کو ایت اسالی و بردوم گرنه عذابت پیغمبری خو فرمید تو هندید افرمی هاتم یا رسول الله پیغمبری خو علی سلام لی قبولکات سی ولا یزنی آفرتان دارن پاک مزینان کن. هند هلی داره. فرمی یا رسول الله. آفرت هیا آفرتی حر. او ایش نابجیب که. و هل تزنی الحرتو؟ آفرتی حر. آفرتی شکومن. های زینا که. شتیوان آبید. برای نیکم. قیم زور گوریه. لدینی الله سبحانه و تعالی.

دعای پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم سیم شوارم شد فرمی ولا یقتلن اولادهن من علکان خوتا نکوجن نه نکوجن کاتی خو ایل زنجیریک باس باسم کردو ل وصای 10 که بشی کی من الکوشتن بریتی ل چی است که افرت پیو جی کن بداخو ل قزی ل باربر دن و چیو معنا که جوین ادم شنو سری ناش موسی هند هلا یاتیم دیسا ام افرت افرت شی طبیعی نیه فرمی یا رسول الله بمن علی گورم ان کردو تا من البن پروردا مان کردو ک گورش مان کردو تو کوشت عمر کری خطاب ده زکابه پیکنین فرمی عمر ته اند پیکنی کوت یا رسول الله من علی چی هر چی منزل کر بخیو مان کردو پروردا مان کردو ک گورم تو کوشت نمی اشاره ته بوی ما می کوشراو باوشی کوشراو براکشی کوشراو هند شبی بده ل جنگی بده هر سی جان کوشراو ل دعای او پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمي ولا يأتين ببهتان آفرتان شغل بيعك أو كبهتان نقل لكن قصهنا نقصبرتن وبهتان هل بصن بوخال شيء فلان وايا في سار وايا أما بيعدي بيعنبري بيغنبري خواب ولا آفرتان يرقتو لخوش كان ماني يرقتو أفرمي هيد فرمي يا رسول الله والله حرت شي بانجي أكيد مكارمي أخلاق وروشتي برزة هيش ديش كرنين بيعد الدرب بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أم هندا لجنج يرموك صالي بانزي هجري جنج يرموك خوزق جنجي إيما مسلماناني إيما بشو نادر ياسيان كرده مفخري أمتي إسلامية كاتك جيشي مسلمانان لخلافة عمر كري خطابة رضاي الله إلى سربيت قوغرترين جنج رويدابي لتأريخة أو رجر وأدات جنجي هاولاني پیغمبري خو مسلمانان او مجاهدکان سردن پیغمبري خو ليرموب بو پاکدنوي طواوي شام که قيادي جيشکان كبار پياو برزكان اسلامي تيابو خالد كوري وليد كه هينكو ازايتي لهاتو يو شهر زايو قيادي عسكري جنراليتي لو اوشيتو اولويا اگر كسب شي دراسيبك امري كوري عاز رضاي الله عليه بيت ابو عبيده جراح شرحبيلي كري حسنا أمانا قول بياوانك انكهاتون أكريمي كري أبو جهل لو جنقدا بخوي شوار صدكس ولا روشي بينجمي جنقكيا أفرميش شي بيعت مداتي لسن بردن شوار صدكس بيعتي يدني خوي هر شوار صدكي شهيدا خوي هر شوار صدكي أكريمي كري أبي جهل كإستا لفتح مكة راي كردوا شويني هاد الكراو رامعنا بياونا قورين أنا زاني وأنا كذي ناودينه شو دين ناودينه؟ دجاجات يمكن عشكلة دجاجات يانكروا كبياواتي يانكروا دين بمسلم أبونا ده مسلم. بخوي شوارصات كسو. لم جن قدر أبو سفيان أم أبو سفيان إيش يقول لو أنا كدوري بارزي هي لجن قدر وشايو شو أنا بيتي لي بركبت. هند وكتشون لأحدا هاني قريش المشركين يدا برانبر في غنبري خوال يدا مشارك وهاني مسلمان دا شرقنا برانبر روم. رومي او شراء او جنقا قرب شنو وسري اوروبا بكاملي روسيا منطقه ارمينيا وهلوها اوروبا بكاملي 240000 جيش رومبون 36000 كز مسلمان ابون يكتحول رؤادات يكبر شهمو منطقه شام وانا فالكريتو كسرتاي دس بيكردين جيشني اسلام با مشارف اوروبا لو جنقا هند يكشي بابن حتبه لو جنقا بجاري كردو وكو مجاهديك بو يا امانه عالم باوكو قيمي خرجي خوما من بير بيتوالي ليه ما تشوي نكري وناشري كل او انواب او انواب ببيو يخلق بزال اللي في تناشي ويداو دراسه بكري پیغمبر اخو علي صلاه والسلام بيئت لقل امانيه تواوكات بلام لقل بيئت ورغتن لا افرتان ولا بياوانا صنف يغهن خوان بدل شكا وزان لصفاء لدوري بيغمبري خواله بشي خواله كين بريتين لبشتيوانا كان انصار او كان صالة يوائي بيغمبري ينكردو عليه الصلاة والسلام قوم اقي خوي دري ينكردو وان درقان بو كردوتو بو خوي بو هاولانش كبيغمبري خواله عليه الصلاة والسلام لسر وبيعد ولا قريتو باشن ابو هريرة رضي الله اللي بيبمان جيارته فرم بيغمبري خواله عليه الصلاة والسلام لسر صفاء روي كرد كعبة كوت بارانو لله ذكر كردن دعاء كردن فرمي ايه ما الاخوار ابوي لقال انصار كان ابوم
لنا أنصار كان هندق قصة دروز بو خمش يعني لا دروز بو وتيان والله في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كسكاري خوي دسك وتواني باشن أطفو صوزي بو كسكاري خوي هي يستا خم يعني طازة مكة دسك وتو مكة دسك وتو نبي غنبري خو ببين لا بينجرو فرز نيجيان بوكا لمدينة لأن الناوي أنا بنها السكوت كار أهلي أنصار اشتيوانا كان أهلي مدينة كمي أمامه أفرمي بيغنبري خو علي صوت أفرمي لخوار ولا ناوكم أنا ناوكم أنا أقسانا أنا كرت أفرمي بيغنبري خو أصلا للسر وابو دعائي فتريك بيدنبو زاني من وكو وحي أقدارك بيتو أفرمي دعائي هات الناو أنصار فرمي مع عشر الأنصار هو اشتيوانا كان قلتم كذا وكذا أم قصانة أنكرت وتيان أرولا يا رسول الله أو قصانة ما أنكرت أفرم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرموي كلا إني عبد الله ورسول الله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم بيغنبري خو أفرمين بيغنبرم هجرتم كردو بناو إيوة بولاي الله بولاي إيوة جيانم لقال إيوة مردنم لقال إيوة جيانم لقال إيوة يا مردني شنو لقال إيوة أبو هريرة فرمي والله كوت وصف كرني أنصار كزنا مع دس كابر نزنا كابر غريان غريشان طربوبو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كأقساني بو كده بيغنبري خو وفاه شاركي خو بجي إيوة تلنا أنا فادفت همو معنا وإلا مكة لدواء فتح نوزر رجماوته همو معنا وإلا نو مكة نوزده رجمع وطوانه چوكا پیغم بلی وفای بو همو ایشه وفای بو مشریک اگه به روشک لروشان پشتیوانی کردونه یوش تو قرآن عزیتی بن بلید اگر بمای استا همو اسیرکانی بدرن بو بره بس بمای استا داوی بکردائی ام پیسانو ام بو گنانی که اسیر جیران همیم تسلیم کردی بوی بزان چند در جوانه تاوکو پیغم بلی خواه بناسی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وکو خوی تابع زين او خلقي قصا اكات قصي برزكا بران بين لا شيء اسي شي نزمايا لا شو هذا لا اسي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام پیغمبري خو بام جوره تعامل اكات باشا لو احداث انا شخص جديد في خدمتي پیغمبري خو بيعت يداتي افرمك هات خدمتي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام هم جاني لرزي هيبتي پیغمبري خو شموخي بيغنبري خوا رسولك فلن نصرت بالرعب مسيرة شهري مسافي يقمانك دجمنكم شكاوة بس لا ترسى هيبتي شي هبو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام عمري كوري عازة فرمي والله تير تماشي ده مشاوي منك ردوه والله استابلا وصفي كبه وصفناك كسان دل خزمتي شاوي كبيغنبر ديتا بردامي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام أم صحابية أم كسكي بي أدبا بيتا بمسلمان همو جاين لرزي رسول الله فرمي هون عليك لسر خوفا والله من كري آفرتكم كانت تأكل القتيدة في مكة والله كاتي خوي مالي ما هجنبو بي خوي قوشت ما نكر قوشت هاتن خوي ما بياكل لبرها تاو دامانا تاو شقبو خوانكم هم يهو لبرت لهم برابر مليش يكانيت تاو كبت السيد لبرانبر بيغنبريك صلى الله عليه وسلم الله إلى سلبي يجيك لو شخصية ثانية كأبيته مسلمان أبو بكر الصديق رضي الله إلى سربيت ببل أخوي جينة باوشي باوشي جينة خدمتي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بيغنبري خوا كديت باوشي أبو بكر ديك أبو قحافي ناو كابراشي بير بتمن بوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرن بوه ناو تتأير بقى ما بهاتي ناب ولا أي ما بهاتي ناب ولا أي نك أبو بتأير فرمي يا رسول الله حالية أو بيت الله يتوب فعشان فرميت هات بيعتي دابو مسلمان طبعا ديالها لناو مكة يا أبوة كسيشي بشوشي خوي لكاتك هكا جيش شواردوري مكة داوة فرميت داوة لك شكاكر فرميت بن برسر شيء بقبيس كبرستيشك ولا برسنيشي وكان شو يربو طبعا باوشي أبو بكر الصديق قدو شاي شو يربو شكاكر دا سيقريتو يباتا والله شيء بيني كسما فرمي والله إلا دورو أبينم حر شاي أو بابلين أشياتو أجولان فرمي أو خيل أسفكان يعني
پیاوێک ئەبینم لە دوورەوە بەناویانە دێت و ئەڕوات هاتوچووەکە فەرمی ئەوە قاعدەکانە کە بەناویانە تەرتیبیانە کاتەوە دوای تۆزێک فەرمی وەڵاهی باوکە ئەبینم پەرشو بڵاو بوون و هەر یەکەو بەلایکە فەرمی تازوو بم گەینە ماڵۆ ساگەنە سەرمان نەگەیشتە ماڵۆ ژێشی موسڵمانان سوارەکان ئەگەن ناو مەککە کە پێغەمبەری کەی هێنێت بۆ لای پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام شایەتمان نەهێنێت سەری سپی سپی بووە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمی ئەو سپیەی بۆ بگۆڕن ئەو سپیەی بۆ بگۆڕن بەڵام لە ڕوایەتی کافر وەشتانی بوستەوات کە بۆتان ڕەنگتان بۆ گۆڕی ئیقژی بە ڕەژمەیکەن کە مانایە ئەوەیە بە ئەکسەوان یعنی ئەو بابەتە ڕەشکردنەوە با بڵین گۆڕینی قژ و سپێتی قژ و ئەمانە ڕێگە پێدراوە و شەرعیشە هیچ ناشەرعیشتیانە بەڵکو بە ئەکسەوانە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵام هانیشی داوە کە خەڵکی بکا بەڵام بۆ کەسی بە تەمەن و ئەمانە بزۆرێک لە سەحابە و لە عولەما فەرمون کە ئەبێ ئینسان خۆی لە ڕەش بپارێزێت لەگەڵ ئیمانە هێنێت أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدة زكاة بكرية بو جاهي الرجل وخوش تبيتو باو شكتا أسا كافر بو سابتا مسلمان أفرم فرمي والله يا رسول الله خوز دل باو كواتي باوكم أبو طالب بو خوز دل باتي باوكم أبو طالب بو شكا پیغمبر يقول عليه الصلاة والسلام زوري حزكرا أبو طالب بيتا مسلمان بلان بداخو أبو طالب بو الله سبحانه وتعالى هدايتي باوشي همو او انا بدات كبردوان بو ماندي جنجن جيني اخوادو بدس باوشي انا ما تو خايت على هدايتي يا بيا ربي دول يعني خوشكا دو كوشون شاوي ابو بكر الصديق قشك دو تو انا بايمان هناني باوشي بام جورا بيتا بيتا خلق ديت بي ادا دابي پیغمبر اخو علي صلاه والسلام باشان يشي اشكال واني كرو ادات لنا وما ويك بيغنبري خو ما وتو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لما وي نوزر رجا لما كا ما وتو لما وي ام نوزر رجا دا قصر يجي كردو واتا شو ركعات كان كدو بدو ركع دو ركعات نيورو عصر عشاء دو ركع دو ركعات كدوتي يش اشكال واني ك روي داوا شخص يك ابو ناوي عمرو كرو سلام عمرو كرو سلام ابو عمرو كرو سلام من الله هو أفهمت شويني إيما لسر روي مكبو شويني نشتجيبون من خلق أهاتن باسي أوانا كرت كيسا بيغنبري خواه هاتو بابلين بو بيغنبر خبر وشد هاك بولا مانو باسي شخصي شانا كيانو شخصي كسري هل داولا ناو مكي عالم من بيغنبرم يتر وكو خبر بلاو بو مني جويم هلا خست كباسي أنا كرت وفد هاتن وخلق هاتن وأمانا أهاتن باش باش أنا أم بياوكو ملك سي بي قرآن كي بيغنبري خواه نهوتو عليه الصلاة والسلام مثلا لنا مجلس خلق بازك ابي على قدر كوتو لو شارع الله من پیغمبر شي اولاد والله ام قسانه جلد سوره كان القران كوري ان قرتبو اهاتن ان جرايو ام صحابيه فرميت من منالبم كوان يعنود من لبر مكرت كوان يعنود من لبر مكرت لدعاء او كفتح رويدا جيشك بلا اي مدى اروشتن كقران يعني اخين جمله اقرت تاكل لبريبكم باكم يشرك بلواني كشو بيعتي دابا پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام كقرائي وهاتو ناقو مكي خوي فرموي اي خلشي ناشتش كم بيني وغيري اوي كخلق بيني ويتي كوتا دعوة كردنو خلقكي كسوكاركي همي هاتنا ناو ديني اسلام وانيا باشان نوش كردني فير كردون او هان نوش كن او هان نوش كن نوش يعني بيالي بلان بيوتون متويتي اگر كسيك نوش كر امام كان بابر نوش كان اوي كبر نوش يكار لهم يزياتي شارزا بالقرآن عمر الله تماشا يعني كد كسي ان بقدر من قرآن بيانية لهم يا زياتر افرمت تمنم حوصل قالوا دوري ابو مي حوصل ابو كرد يعني بامام والله يكبر تجلم هقول يا بني مكرت يكبر تجل بيج نوجين بو كردن لكاتي بيج نوجيكا كسجد ما بدل شو دركوت عورتم دركوت افرمت افرتك كلا بشتو نوجيكو تي بابا امامك انا مولا شي ديار داي بوشن و امامك انا مولا شي ديار اجنبي ودا بوشن افرمت شون دو جلیان بو هنام دو خماش بو یان کردم بجلو پیان لبر کردم والله بقدر هیچ تک اومده دو خوش نم بقدر اجلان نبیت که بو یان لبر کردم بو بزانی حالی ام پیاوانه چون بو به همه شیوا خلق ورده ورده دید بیعه ده به پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه رسول الله ماوی امن و زروشه کلوی دایا بکاری هنه بکاملی بو گیاند نوی خلق بدی يشك لوش تاني كزو ضروري بير نشيت پیغمبر اخو علی صلی اللہ علیہ وسلم داوال مهاجرین اکات افرمی مسن و سر مالکانی خوتا
كيف ابن تيمية رحمه الله بتفصيل باسيك مش نوصل ما الله كان يفوتك أويك كردوت أنا لبيناي الله يحسابك كان بصدقة لبيناي خوايا كردوت أنا بخشيت أنا لبيناي خوايا برا أمسك بشريك أمانة ش إنسان يكن تودر بدر كرائي بيغمري خوا فريم مش نوصل ما الله كان تنوازين لبينا ويكتياتي بتيابيت خودي خوي رسول الله أسامي كل زيد وشو فرمي دي بيغمري خوا لشو إمي تواني مالك يا فرمي جا خو عقل مالي بون إيش مين توان كاتك أبو طالب طبعا كات خوي أبو طالب ميراتي باوشي بيغمبري خوها مو قرتوه عبد الله باوشي بيغمبري خوها هرشي لبجماء ابو طالب وكبرى سيتجد سي خويوانه كابو طالب ايش امريت علي كره ابي طالب ايش كلواني كيش برناكيت هم يبرشيك يطون طالب يعني مردوه بابلي زوتر نماوه لا لا كاتي جنجي بدر بكافري امريت ما وتو عقيل وجعفر جعفر الشهيد بوا علي كره ابي طالب ايش ميراتي برناكيت شو كميرا لكافر ناجيله اوي پیغمبري خوا کوته ته بردس عقيد عقيده مي فروشته به مالكي پیغمبري خوا شو علي صل الله پیغمبري خوا فرمي شو نه ماوا او شوا اسيت او خي با اي كزبيري كر عوام رضاي الله الا سر بالله شو انيك اتفاق كلا ابو محاصره پیغمبري خوا بدن ومعامله قال انا كن شو انيك بشو شي بو هلدا پیغمبري خوا ال شو ندو خوتو اسلحه دي او مدي ام ايوان تاب زانين چه ام پیغمبر صل الله عليه وسلم الله الا سر بالله خو بم جورا پیغمبر خو علی صلوات الله و سلام روزه جماعت او کو ارزن کوزلم روزه روزه اخریشی فیر کردنی تنها خو پرستیه توحید یان فیرک عبادت یان بر زکات او دو اکویت سریناردن بولنا او بردنی بتزلکان کبدوری مکه قبیله قبیله ماناتو عزاو لاتو امانا ک الله باسیکات هر قبیله بوتی کی زلی هبوا که همی نای پیوی چا بولی دوای کانت بوتو پرستاون پیغمبر خو علی صلوات الله انجام مفرزه ان ریت شن او بتانه بشکنو کوتای یابی بین کوملک احداث رودا و رؤدا لشکاندری ان بتانه هل یگریم ان شاء الله بو شو کان انتهات دا وکام الله سبحانه وتعالى برحمه و رحمه ما پیبک ایمان ما سلامت کات و عاقبت خیر ما کات یا رب لبنا هکان ما خوش بی یا رب مجلس مان کیتن زیکترین مجلس لو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یا رب خوش شیستی دینه کات و خوش شیستی رسول کات و دین ما نجیجیت کی هدایت ما بیت اصلاح ما کی عبادت طاعت ما لی قبول کی آمین آمین الحمد لله رب العالمین.

0: محمد
1: لا دنجي اسلام و ام برنامه تان پیشکش دکرید. برنامه بها برزکان ام برنامه لا مادو پیشکش کردنی ما مستعان نوزاد گرد عازبانی. برنامه بها برزکان
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. بنرانو بسراني دنجي إسلام صلاوي خواي قورتان لسربيت خوش حالم أمروكش كوا خواي قورة درفتي بيداين لبرنامي بها برزكان لم حفتيا بأيوي بريزو عزيزو خوشويست جيشتينوا تان سرتا دپارينو الاخواي جورا كخواي جورا عبادت و طاعت ما قبول بكاتنو وتوفيق ما بداتن لدنيايو و ثابتش ما بكاتن لو كاتيكوا لسر مرق داينا بو اوي هر لسر امر يبازي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بچینوا حضوری خوای گورا و دپارینو که خوای گورا مسلمان

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين. برجة سرهم لاكمن بسلاني بريز وآزيز وسنجين إمان داران خشكان برايان لهرشوين وزيقاكن امید دکم و دعوت دکم نزدیک باش الله که مسلمانان لو نهامتی و لو امتلا و امتحان سختانی که سال پیشیتی در بازیم بکا قطاریم بکا سرکوتیم بکا سرفرازیم بکا و پارز رایم بکا دعوت کرد نزدیک باش الله نصرت و سرکوتن به هم مسلمانان جهان ببخشی. دعو کارم لرب العالمین عزت و شکومن دیوریز لبو همو برواداران بجیر توا برایتی و تبایی و یک ریزی و یک صفی و یک حلویستی لبینی مسلمانان درزکا دوباره چیم نکوچی لبین من لاب با. دعو کارم لرب العالمین شفای نخوشکان من بدا بتایبت یوانی که دعوائی نزاو دعاء وقارنة وين كردوا دعوة كرم لرب العالمين رومان سبيبك ناخوان براو بربك لنور إيمان دعوة كرم لرب العالمين لقناه دايك وباوك ما خوش بي اواني دايك وباوك شان ما وستر السلامة وعاقبة خير بك اواني الشي دايك وباوك شان وفاتي كردوا قوركان ينبر نور بك هاتا تساوحكم دكالب وانفراوان بك دعوة كرم لرب العالمين أمنوا أماني خوي زياتر زورتر بكا لتوالي مملكة مسلمانان كورو بيدين كان أمنوا أمانيا هل قرت ولا مملكة مسلمانان بهو يأوستميك ليان ذكن دعوة كرم لرب العالمين بهانا وهاواري خشكو بريان ما بيلا غزة دس يود زونا باكان ندات كامرامي بيس و بوغن و قلاوي خوان لخاكم مملكة مسلمان زيب زيب كان دعو كرم لرب العالمين رسوهم كزليليهم كزبونيهم بكا جبروتي خوي بكار بيني برانبريان وي پيدا نازن لآسمان لزوي لبحركان تيكو پيچي بشيني دعو كرم لرب العالمين ايمي امتي شهوشيار و بيدار بكاتا ولو خوي لو غفلتي لو بنزي كلمة دراوة اللهم آمين. برز انزار شديك رب العالم درفتي داين كبين وخزمت ايوي برزو عزيز لا برنامه كمان بلين كاني پروردگار بومزار من دمانوه بچين خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم كهيت شخصيات وكسك وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام مثمان فكروني اللي ذاتي فاش الله سبحانه وتعالى وليس كسك هندي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مثماني نكرد وبعد كاني پروردگار سبحانه وتعالى بتابتي أوعدو بلغنانك لا برنامه كانو لا سلسلة كيكا باس ما كرد زياتر لپنزا ألقا أو همو أو أمانتبك رب العزة سبحانه وتعالى سرتا ببيغمبر دا صلى الله عليه وسلم باشترش لپشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو إما كديارشتيشي بيقمانا سرتاي هاتين دعو بانقوازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتاقي تنيابو لأشكو تكيدابو كهاتو إعلاني پیغمبراتي خوي كرد صلى الله عليه وسلم لو كاتي روبروي فشارو أزيتو آزارو حربو زنقو حتى كشتن وخين رشتن بو لقل كافر كان مشرك كان بلام فصبر وثبت بلام آرامي قرتو بيكاني تقيمو لسد دعو بانقلازكي حتى قيشتني الدعوة كي بشويني خوي وهروا شوين بيها القركاني زيادو روش بروش روش بروش شوين بيها القركاني لسر ريبازكي بيتقيمترو دامز راوتر دامون لقل زيادو نيزقتو في شاركاني مشركة كان إيمان شعاعي داو لناخيان دا حتى أوكاتي كمشركان درقاي دلو مالكانيان داخست فشاركي زوريان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم دعو بان قوازو شوين بيها القركاني كرد برياريان دا هجرت بكنو كوز بكنو بسن شعري مدينة لبين درج بأوينا كدابنشي بلكو اللو أوي كوال لبين در إعلاني دولة بكات وإن لوين دري زياتر وزورتر خبات بكات تيبكوشي بور رفراندني أرشي سرشاني خويو قرانوا بسر فرازي وسر برزي وسر كوتنو بومكي ويفتح بكات إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويبيغمبر صلى الله عليه وسلم لما او بيستو سي سالي تماني پیغمبراتي خوي كسرتا هات لاشكو تكي دواتو لما لكي داك من خديجة باشتر مالي ارقم كوري ارقم اوزا لما كي مبارك اوزا مدينة من وراء لو بيستو سي سالي حتى جزيري عربي هموي بو مسلمان و هموي هاتنا بدائره اسلام و اسلام پرشو بلاوي كرد زياتر و زورترش فتوحاتا كاني بو شونا كاين ديكا حتى او كاتي كا استا ام باسي وعدا كاني رب العالمين و حتى پیغمبر جدكين صلى الله عليه وسلم روش بروج اسلام لبرو دايا لقلاوي أوهم بربستا أوهم سدا أوهم زغتو في شعريك لسر دكريت بلام سبحان الله بياميك إلهية وعدو بليني رب العزة ووعدو بليني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر مالك دروس كرابي لدار لبرد لكوخ شو روجي بقاتي إسلامي نقاتي بوية فرمو دكاني پیغمبري صلى الله عليه وسلم همي مجد آميزن بو أو مبشراتو بو أو مجداني كوا بوي داهاتوي أمجيني لبو أو دينيها أو دينيها ببقاتي هشفين كروجي بقاتي كشوي بقاتي وظال بي بسر هرسي أديان هي مذاهب هي هرسي ايدولوجيا وأفكار هي هرسي بيرو بروغرام هي كدس كردو دروس كري دستي إنسان أو إسلاما دبي بغاتا هموش وينك هرسان دا برنامك ايما باسي بلين كاني پروردگار سبحانه وتعالى بلام براسي كاتش كدسين خزمت في غنبر صلى الله عليه وسلم كأويش هر لخزمت بلين كاني رب العالمين دا تصديقي كلام كان في غنبري كدية صلى الله عليه وسلم فرمد الشجن كاني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اشتأشينا قلت والأخوي وغلق وهمي وحيبوه تندين كتابو تندين بلاو كراو نوسيني زاناني قبري إسلامي لسر مبشرات كان في غمص صلى الله عليه وسلم مجدكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ككتاب زور زور باستفادة وسودا كباس زور لا مجد كان في غمرتك صلى الله عليه وسلم حتى كتابي المستقبل لهذا الدين مفكري شهيد سيد قطب رحمة خيلبي وهل وكتابي الإسلام ومستقبل البشرية بان خوازي مجاهد دكتور عبد الله عزام وكتابك المبشرات بانتصار الإسلام كفقيه داعي دكتور يوسف قرضاي ورحمة خيلبي وزورك زانان دانان نسران خمخوران إسلام كباسي مجدكاني پیغمبر ينكرد وصلى الله عليه وسلم بوي إمش كلاسن ألقيكو تاي أو برنامج داين كبرنامج بلين كاني پروردگارا وماني سرنستان راب چشين بوتسند مبشرات مجدو بليني پیغمبري صلى الله عليه وسلم كلاپاشي وفاتي خوشي أو بلين نهات نزيه يكميان أو بليني كبخباب كوري ألتي دا رب العالمين الرازي بي كبخوي بازدكوكو إمام بخاري رواياتي كردوا كأوروك تسنده بهويستا إيما بتعبتي لو باردو خو سخت ودجواري كيسا أمتي كوتوا بتيني خزمان بلين كاني پیغمبری صلى الله عليه وسلم وهروها تيقشتن لبلين كاني پروردگار و پیغمبری صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني برز كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كإمام بخاري بمعدين رحمة الله اللي بلا خباب كوري ألت رب العزة لي رازي بي كافرمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله كهمو جيانم آزار بو بأزيدان للاي مشرك كان كخبابي كوري أرد كسيك بو مشرك كان زور أزيتو آزار ينده بوي كبشكوي آقرينيان لسر پشتي دكر دوا حتى دا فرمت سوراتي پشتم آقركي دكو جان دوا دبيت صندق وصو سخد بيتن لو كاتي كتشم خزمتي كبشتم هل دوا بري نكانم ببي غمس عصم پيشان دا لو كاتي كلا جير ديواري كعمد دانشتبو بردكي ياخد برين عباكي بسر خوي دادابو قلتم يا رسول الله ألا تدعو الله أربو دعا كناكي بونا باريوا لفروردگار سبحانه وتعالى كنصرتي مسلمانان بدات كو كافر مشركان من لكول بيتوا أو رو تسن لدويني پیغمبر دسي صلى الله عليه وسلم كأمت بریندارو لزیاتی پشکوی آگری نکان کلسا پشتی بکری تو سارو خو باران دکری بدیان قنبلی بناو قدغ کراو ری پیدراو لبو مسلمانان قدغ کراو لبو خوان و ری پیدراو لبو مسلمانان لسر سر و لسر پشتو لسر جانی مسلمانان دتقیندرینو نک پشکوی آگرین بلکو ساروخی آگرین لسر زستی بریندارو لاواز و برسی امت دتخیندری توا لقرسترين امتحان و ابتلاء دا و چنده پیویستا که او رو ایمه بچین خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بین برچاوتان ایمان دارن او همو امتا لا شیوی کسی چی بریندار لا شیوی کسی که دسته خوینی لیده تخواره لخزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبری اکرمیش صلی الله علیه وسلم لجر دیباری که عمد آنشتوا همو امت دین سر صورتی خبابی کری علت همو من داوه دکین ملید پارینو لذاتی پاشی الله سبحانه و تعالی دواتر دسین خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم که لجر دیباری که عمد آنشتوا پیدلین وكنت كاودا وكاري ألا تدعو الله أي بيغمبري أكرم صلى الله عليه وسلم بونا فاري ولا بو أمت استا باردوخي أمتك لخطرك زور قبل دايا مؤامرو بلاني دجمنا كان زور توکمه همو دنیای کفر کو بویتوا بجدار لقتل عام کردنی مسلمانان که زولکی ناپاگ استاده کاتن لغزه لگل کلککانی لو کاتی که ایما او شکوای خومان دبین اللہ رسولی اکرم صلی الله علیه وسلم پیغمبریش صلی الله علیه وسلم سری برز دکاتو برخصوار پاک کی جوان کی بما دلتن لقد كان من قبلكم خلکانی پیش ایوا لیم شطو مشاریم بسر داده هینن مشاری احسنین بو اوی گوشت و اسقانیان لیکتر جدا بکنوا بس بو اوی همو هدف و آمان زیان او بو مشرکه کانی او کات پاشگه زیان بکنو لدینکان بس برداری دینکان بن کمو شاریان بطوقی سریان داده هینان حتا جیر پیکانی دبون بدو بلت بس بو اوی لدینکان پاشگه زبنو بلام اوان هشتان پیچه قیوتر دبون مکرتر و مصیرتر دبون لسر او دینی که لسری بون والله تاگ بزن ای امت او اسلام او دینا دگاته همو شوینک شو روزی بگاته هر چنده زخت و فشارکانش لسر امت زیاد بن چون که کفر وعدی داوه که امت لناو ببا الله سبحانه و تعالی جو وعدی داوه که کافر و مشرک کان لناو ببا و یمکرون و یمکر الله بلام لکو تایکی والله خیر الماکرین اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا براستي سركوتني پروردگار لو توقيتي كيسا أمت يك پار سبرين دار و بآزار وهندي چي شق و پاق دكرت نجر هرشید و جمنکان که دانوی لخالی به هیزی امت بدن وکو بیت المقدیس وکو مسلمانان استای دورو بری بیت المقدیس امت استاکا لامتحانی که قرص و سخت دایا بوي كرب العزة لتاقي كرنويشي بيويني دانه بطيبتي مسلمان وخشكم لان من لغزة كروز نية من دالة كان بيسر وبينكرين روزنيا دايكو باوكا كان زرق سوتاو نكرين روزنيا خيزان كان وافرت كان بيوجن نكرين روزنيا من دالة كان يتيم نكرين روزنيا ميناو خانو خي مكان بسر دان نرو خيو نسو تي امروي كتير دين تندل دويني مكدتي كخباب كوري أرد ديت خزمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده فرمي بونا فاري وبروردگار لو امتحان قرص رزقال ممركة اوزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوان پشمان ندبون اوفيان ندكرت والله ايوا صبر ناقرن روجك دادي او ديني ايما كاسلاما دقاتا هموشوينيك او امرزال دبي وسردكوي حتى بيغمر صلى الله عليه وسلم نخشكي تشيشا وكو خريتيك لبرتساوي خبابي كوري التي دانا لبشتويش بو ايما كفرموي سوال اسب دروات لصنعاء وبرو حضر موت ما يخاف إلا الله لهشتك ناترسيتن تنها لذاتي باش الله وهروا شوان كانش دليان يعني للاي مروا مالات كانك أقر كرق بيخوات بيغمبر صلى الله عليه وسلم هزار وصاصت صال بيش استا بخبابي كوري التي راجعان كايوا سركوتني اسلام بالريوية لكاتك او توقيتك في غمص صلى الله عليه وسلم او مجديدا ك همو مكيل ستسك ببوا كمسلمان كان لو بري امتحاني سخت ودجوار وقرز دامون بحسابي ليك دانوي تحليلاتي عقلي بشريبي او دينا هيت حركه وزوليشي نمو لبراوه بلام لو توقيتو لو ساتا دجوار وسخته بيغمس وصم او مجد قوري بدات بو اوي همتي اصحاب واحباب برز بكاتن ودنياي شام بدات او بليني پروردگار ديت زي بلي برزان ايمان دارا لسردمي شي زور دور درجنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك كوتي كرتو شاري مدينة او بلاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفاشي وفاتي خوي هاتا زي خلق پول پول هاتنا اسلام كفرو بتبرسي بوهتا هتا لنوتو اسلام بو ديني راسقيني همو جزيري عربي بتايبتي كبيغمس صلى الله عليه وسلم باسي صنعاء حضر موتي كرت كمسافين صحراوي بو او شوينانا او كاتي وهروها زيت ستو الرجل كان بو كرجل عندك القافله بازل يعني كان خلطش رود دكر دوا واتا مشهور بو خلق زور نیده ویره با شنان دابروات لبر دزو چطو رگرکان واتا رگای چی سخت و دجوار و مترسیدار بوا و ترس و توقاندنی لسر بوا و پارزرا و امین نبوا مسافکشی زور دور دریج بوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کاتی او وعدو بلينيك لرب العزة ورقرتبو بخبابی کوری ارتی را گیند وی خبابش به ایم را بگید وفلی بشر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبابا رضی اللہ عنه بالفرج ووعده بالنصر والظهور والتمكين وأكد ذلك الوعد بقوله أو وعدين بلينين تأكيد لسكر دو فرموي أو بلينا أو أمر دقاتزي هرسن بربستو دمبر ريقر بينا بيش وإتمام الإسلام بانتصاره وانتشاره ودخول الناس فيه أفواجا وخلق بول بول ديننا الإسلام وشرك بد فرستي هموي وهتا هتا لناودتي فعلا فاش وفاتي سرور من صلى الله عليه وسلم أو بلين همو هات ندي سؤال أسب دروي لبيني صنعا وحضر موت كبتندان كيلومترا كأورقا متسي دارب وبلام لا يخاف إلا الله ويخاف اعتداء الذئب على غنمي كسلهيز نذر ساتن هرزات ما شاء الله وقرشوانش لقورق بترسابة مريد أبراب أخوات واتا ما نواتي أويا كخوف خترياتو دل راوچيو أوهم استبدادو استاك أوهم صاروغ باراني كلسر مسلمانانا وأوهم دزيو فزيي كلملكتي مسلمانان داك الليلان بيدين كان بترليون مليون دولار بروجي روناك دزريو ياسايبو داكريو بناوي مشروع بناوي استثمار بناوي زلو قورا بلام دنيا بن لوي صون في غنبر صلى الله عليه وسلم أو صنعوا بيني حضر موت كالصحراوي وحشد بو خطر ياد بو لين درهبو لو بيني كتسون كتسول بو أو همو ترسو رعب توقان دنش كبسر مسلمانان دادينين بويك لبردس ياندا لأسمان لبحركان لزوي دل نيابن أو مترسيان همو لادتن أو سحر قلب دبيتو بسر ساحر كان روجي رناك أي إسلام هلديت سياندا لأسمان لبحركان لزوي دل نيابن أو مترسيان همو لادتن أو سحر قلب دبيتو بسر ساحر كان

0: الله وفاتي خوي ديتي اوز خبرو هاوان مسلماناني دا كاكاتي خوي تون لجير ديواري كعبة بيغمسوسن دانشتبو اويش بزستي برينداروا شكوي حالي خوي لاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وپیغمبرج عليه الصلاة والسلام شفاي دلي دا بوي كوا او مملكتي كيستامتي دانو وصنعاو حضر موتش كيستان نتسبو نبين دري ومترسي دار تربو ولا مكي همي بو دار الإسلام كواتا ام المسلمانان بعد النيابين لوي كوعدو بليني فالوردقار وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دينا زي تعال خيش كو دي دار اكي دي كو دين وخزمت ايوي برزو عزيز سنجين لبلين كاني فالوردقار وبيغمبري صلى الله عليه وسلم همو لي اكتر بزاتي فاشا الله دستورم كسبار دزاناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيوب رمضاني.

0: أيوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي إخوة قورتان لبي مسلماناني خوشويست نيواناني مال إخوة دواكارين لالله سبحانه وتعالى طاعته عبادت من لورقرت دواكارين لالله سبحانه وتعالى ترابيح كاني لورقرتبين دواكارين لالله سبحانه وتعالى دعا كاني قراء كردبين برز كان بردوامين لشرحي كرتيبي رباوري إنساني مسلمان لكوتا ركني الإيمان داين أبيش بريتيلا وتؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره الرضا بما قدره الله مع الأخذ بالأسباب ديار ركني ششم ركني كاكا إنساني مسلمان كداخلي بو باوري بيبو براستقنا آرامي بيادات لأستنقكاننا رحت يكاني جيان دا قادشي أوستيند لهمو كيشونا رحت يكانا تنها سيري آسمانك ودليلاي الله ضل إنا لله وإنا إليه الراجعون شوك إنسانك بابت يقهات بردمي وشارزاي قدربو لقلنا رحت يكاني جيان دا رادي تيزانيتك كما نارحتي بسري داديت قدر الله وما شاء فعل دزاني أن الله سبحانه وتعالى أندازي بوغرتوا وفرماني در كردوا وقضاوتي داوا وتسليم بيت ديار باوربون بقدر خيره وشري خيركي وشركشي كبنسبة إنسان بلام قواية شر بلام خير لأصل دابوي إنسان رازي أكاد بويك الرؤى دا مع الأخذ بالأسباب لقال الله ويجد الزقريب هو كاركاني شوه قدر يكي كلا ركنا قرنقا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر أقر بقيت شيوي أحد آتون ببخشيت الله لتور ناقري تابا ورد بقدر نبيه أوانيك باوريان بقدر نية بباور أبن والله سبحانه وتعالى دفرميه إن الله على كل شيء قدير إن كل شيء خلقناه بقدر إما همشتك من بأندازة جيري داناوة وإما ظالين وبسر همشتك دا إنساني مسلمان أقر لقدري الله تيجيشت لتشاكو خير دا أجريته بو الله سبحانه وتعالى لخراب كانش كاكديت بردستي أجريته بو نفسي خوي أجريته بو كمقصير بو خوي مقصير بو بلام إما لتشاكو خير دا كاتيك قازان جيجا كين ألين خو ما نبوي كاتيك شرك ما انتوش دا بيريك دس بو آسمان برزكينو هي بدري جاي تمني تجارتك خير دا كخير دا كروجيك نالي فضل الله بو كزرري كرد دل إخوة زربي ليا خواوا إليا كردم ناي جريتو بنفسي خوي حد شي خير وشاكي كدست بو بردوا الله توشي كردوي كاتيك إنساني مسلمان غلطيك أكا هنقاويكي هلا أني شريكي توش أبيت أولا نفسي خوي ويتي للشيطان ويا نك شاكا وخيرا كان بداتا بال خوي كاتيش كستيكي هنا بداتا بال الله كافر كاني قريش كاتيك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا هما صفة مشركين دان قد كافركان أجر خوا الله بيستبع إما الشرك ما بريار نددا ولا آباءنا وباو كسكاريش ما الشركيان بريار نددا ولا حرمنا من شيء الله سبحانه وتعالى دفرمي كذلك كذب الذين من قبلهم دفرمي أوانت دروي بيش خويان دوباره كانوا أواني بيش خوشيان لكافركان وايان قد وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها الله بنامان دا أقر فاحشة وخرابيش يان كربا دان قد إما بيني وما نباكو بابيران ما نكردو يانو الله أمري بيه كردون يعني تاوانا كان يعني قرايه وبولاي الله اللهش ده فرمي قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الله يوهر قيس فرمان بخرافناك كابو إنساني مسلمان أقاداري أو بي الله سبحانه وتعالى أكو بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم ندعاء كادة فرمي الشر ليس إليك شر يا رب هرقيس لتونيا هرقيس الله سبحانه وتعالى بإيما ينفرمو الشركي بلكو دنياي كين بوهاتو دنياي تاقي كرنوية لقل أوشتا بيغمبراني بناردين عليهم الصلاة والسلام ريقاي بيشان داوين قرآني بوناردوين كتابي بوناردوين بس بو أوي إيما شوين شرنا كوين شوين خلابنا كوين أو مروفة دس بو شربا الله سبحانه وتعالى لروش قيامتش دا دفرمي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أي باش إيوة تمنم بيندان أي كسيق نهاد بيري خسنا وكبيغمبران عليهم الصلاة والسلام وشوين كوتواني بيغمبران بون أي كسيق نهاد بتان ترسين إيوة بوريق أي حقتان نقرت كافرة كانيش وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير دلين أقر بسبامان وعقل ما نهبا نابوين أصحاب السعير نابوين هاوليد وزخ كابو أقاداري أو بين كالله سبحانه وتعالى بيغمبراني بناردين لقيامتش داق ليلة خو ما نكيم ألين أجر جير ما جدي ما إيشي كربا عقل ما إيشوين بيغمبرانا كوتين نكتا وأنا كان كابرا كفر الله بجيرت الله يخو الله كفر إلى سر نسيو بو دنياها والأداها والأداها والأدا الله يتخو دعاء بو بكبا بيمن يشكب أي بو بيوس بدعاني بو كارو كاسب يكو بو بيوس بدعاني بياني زول خو الله سيبو إيشو كاركد بو بيوس بدعاني بو دنيا وهل بي دنيا بو نيشك بيوس بيتي يا نات هوي رول الله كيت كابو أقاداري هو بين الله سبحانه وتعالى أقاي لناخ مانا أقاي لناخ مانا أقاي لبيركرنا ومانا ديار قدر مراتبي هي يا كم مراتبي قدر علم علمي الله سبحانه وتعالى بمبونا ورك خلقي كردوا علمي بهموشتك هي الله جل جلاله بس كس إجبار ناكات لسر تاوانك أو إنساني خوي تاوان الله بشريه والله سبحانه وتعالى عالم به باشان كتابته نسينه الله هموشتكي لم قردون دا نسي ومشيئة إرادته مشيئة إرادتي كونيها وشرعيها كوني بريتيا لا رنجي إيما بالاي إيما زباني إيما لچوي لدائق بوين باوك مان شيا أما الله سبحانه وتعالى فرماني به كردون شرعي أو يا أمري بيا كردوي نويشكا بلام إجباري نكردوي أجر نويش نكى لناوتشي بمريت تشي بلايك بيت الله بروبا مزجود الله دزيمكا الله تاوان مكا وهم هم أمري الله يا بلام إرادة شرعيتي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله سبحانه وتعالى هموش ديكي لمروف نستاندو تو هنديكي لستاندو تو هنديكي بيداو وهم ويشي لشير إرادة ومشيئة أو دايا الله سبحانه وتعالى كوتا مراتب خلقك هموش تيكي خلق كردو لمبونا وردا وإنسان لهرش تيكي توشي أبي لم جيانا دا وكو بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي سوين بو ذاتي جياني مني بدستا هر بنديكي مسلمان توشي هر نارحتيك أبي إلا خيري تيدا أبو إلا خيري تيدا لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم قد وحساب مكا كالله توشي نارحتيك كرديت بيدوا بي شر نارحتي بوتو نخير خيره شاكية مناهد بي أوريد بي ويست بيتي كابو إنساني مسلمان عقادار بيد والنابيت تسليم بكو ملك بابتيش بيب لي ولا من لمال وداءني شم كاسبيناك من أخذ بأسبابه وقريد دس بهو كاركانا وقريد تساريكت بيه بيت قلت راوا لم رجايا لشص برو تولى صوبيست أرويت كتوشي حادثيك بويت أم قدر خود برسياري لقيامة علي أيقل فشويك تندروس رويشتي بلام الله سبحانه وتعالى بهو يشتيك ومناليك شتيك لبراها تبردمت أما تاخير نوي الله أجري لسر ورق ريت باداشتي لسر ورق ريت أوي تريان لسنوري شرعي الله لا أدى توشي عذاب بي وهردو الشان قدري الله يبوتو كابو إنساني مسلمان أقاداري أوبيت في غنبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بيني بيايك جارك تيش باسمان كووش تركي لدره وبستو لدره وبرالاكر في غنبري إخوة فرمي تشيد ليكرت حاشا يقوى وتي في غنبري إخوة لدره جيم هيش توكل على الله فرمي اعقلها ثم توكل على الله بي بستو باشان توكلك أما دس قرتنا بقدره دس بأسباب كاني جيانا وقري أشي تدره بكاسبي دس بحلالة بي لهرشوين يقابو دس بحرام نابي باشان شي الله ناردي دلي من رازين بوا ناشكري ناكيت أما قدري تويا بلا ما قبنا بري بحرام الله بنامان دا نارزاي در بريد توشي عذابي خواي پروردگار دبيت هنديك شت هي لقدر دا كتوشي انسان دبي باوري بقدر هبو هنديك بابتي توش دبيت كآرامي بيدا يقلوانا الرضا واليقين يقيني هي بأ الله هرشتك رؤى دا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله هر بلايكي توشبو تسانا بإذن الله انشراح صدري هي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أسانشتك كتوشي بو الله بو ينسيوا هميش دلي آراما حصولي أجر أجري دستكويت الله سبحانه وتعالى دفرمي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون أو كسيك الله سبحانه وتعالى تاقية كاتو بلد أسداني خوش ويستيكي نار حتي ترسى مزرر أكامنا لك لدستدال إنا لله وإنا إليه راجعون الله سبحانه وتعالى فرمي صلواتي لسردده فريشتكان صلواتي لسر ليدن داويلي خوشبوني بوكن كابو خاليك تر الشجاعة والإقدام بهيس للرب ربونو إجياني خويدا ناترسد أزانيت همو أجلك بدس الله سبحانه وتعالى هيش أجلك هيش إنسان يقنامري إلا بأجلي خوي نبيت انجا باشا عند الزانيت الخير فيما اختاره الله هرشتك شي تزبو الله سبحانه وتعالى بوي هالبجاردوا والله دفرمي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم اشتيك بي خوشا شر بوتو اشتيك بي ناخوشا خير بوتو أزاني هرشتك توشدبو أما هنقاشد دامس لا وكات هرشتك لدسو أزانيد إي الله يا الله تعويسد بوكاته هرشتك التوش هاد أزاني الله للان الله ويدلي إنا لله وإنا إليه هرشتكش الله بيها بيتوشد نبيت توشد نبيت بيهيك صالح الله من دون عالم هبو هردو كان بربونه الله يكيان بربوه لسر ميزيك كلام عليك خمان دابو الله ما تريك هر أوان برزدبو كم ترى ما تريك مرت الله والله من عليك ترم بربوه لسربانه سيمتر بو سيمتر ونيو برزا الله كوت أخواره هيشي لنهات اگر اجل هاد انسان يكسر اگر باوري بقدرها وتسليمه بيت ازانيت كي اويل لما تريك بربوا اجل هاد بكوتاي بي هاد بو اويل سي ما تريك بربوا ككوتو تسرشي من توج نمردوا كابو انسان تسليم بقدري الله بي ام اركان كان ايمان لنا خا بيزمانا كان واقدام ما بي كان هنقاو ما بي نبر الله و لهرنا راحتي كي جاني شكتوش ما نبي الله انا لله وانا اليه راجعون صبر ما نبيت توشي اجربين صبر ما نبيت ناجر ما توشبيت واويه الشهايه لدسمانه دا كارين الله سبحانه وتعالى وما لك رازيب بقدر كان او يا ربي خوالي ما نخوش بي لما زي سلهم ما نخوش بي يا رب العالمين عاقبه خير ما نكي لديك باوك ما نخوش بي شوكاني ليله القدر يا ربي ليله القدر ما بنسيب كيت يا رب نصيب ما نكيت يا ربي لا اجري ليله القدر ببش ما نكي يا ربي لديك باوك ما نخوش بي شفاني خوشي مسلمان امدي هر مسلمان اللي هر شوين اللي هر جاك نار حتى يا ربي لسريها القريت يا رب لسريها القريت يا رب اراني برحمت ما نبو باريني يا رب اراني برحمت ما نبو باريني يا رب اراني برحمت ما نبو باريني يا رب اراني برحمت ما نبو باريني يا رب العالمين يا رب هر مالك يا شيتي دا لبالي مسلمان اشتي خيتي ومالي هر مالك مسلمان يا رب العالمين فقير برزق حلال دولة من ديكي بركتك يا مالي ويا رب العالمين يا رب هر كسيك يا شيخ نارحتيك يا لسري هلقري هر كسو كريك يا رب زواجي أن بو آسان نبو بيان آسان كي يا رب العالمين بدأين باكي بيان خيط مالي خوان يا ربي خوايا سرفراز مانكي عاقبة خير مانكي لسر إسلام مانجين لسر إسلام مامرين يا رب العالمين آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. كان هناك رجل، هذا الرجل كان لا يذكر الله عز وجل في أحيانه كلها، لا يصلي ولا يركع ولا يسجد، يسمع الأذان فيولي كأنه لا يسمع شيئا. تزوج هذا الرجل وظل على فساده وغوايته وضلاله، كان لا يعرف إلا الفساد والمنكرات والفواحش، كان يسهر ليله في الحرام ويقضي نهاره في الحرام، له صحبة سيئة كانت هي السبب فيما حصل له كله. تزوج هذا الرجل ولكنه لم يتحصن، لم يعف فرجه حتى بعد زواجه، ظل مع زوجته سنين، رزقه الله عز وجل بنتا، ومع هذا أيضا لم ينتهي عن الذنوب والمعاصي، ظل على فجوره وعلى ضلاله وغوايته. صار عمر البنت 5 سنين ولا زال الرجل في غوايته وضلاله. في ليلة من الليالي أراد أن يذهب مع أصحاب السوء لكنه لم يجدهم، فاتوه في تلك الليلة. رجع غاضبا حزينا إلى بيته، دخل إلى مجلسه إلى غرفة الصالة، أراد يعني أن يفعل المنكر الحرام تعود عليه والعياذ بالله. دخل نظر إلى زوجته نائمة وابنته الصغيرة نائمة بقربها على الفراش، ذهب إلى الصالة إلى المجلس، فتح التلفاز على فيلم فيديو خليع، فيلم يعني للأسف يبارز الله جل وعلا فيه، والرب جل وعلا في الثلث الأخير ينزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. ومع هذا الرجل يصر على الذنوب والمعاصي في آخر الليل بعد منتصف الليل. فتح التلفاز الفيديو على فيلم خليع وأخذ ينظر، يبارز ربه جل وعلا، يظن أنه لا أحد يراه ولا يدري أن الله عز وجل يطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فتح وأخذ يقنع نفسه ويخدع نفسه بأنه يتمتع. فجأة قبيل الفجر في آخر الليل فتح باب المجلس، باب الصالة، فتح الباب، أسرع إلى التلفاز أغلقه، قال: من؟ دخلت بنته الصغيرة عليه، بنته التي عمرها تقريبا 5 سنين أو أكثر قليلا، دخلت عليه ونظرت إليه بعينين يملأهما الندم والعتاب، تنظر إلى أبيها، فقالت لأبيها بكلمات ربما الله عز وجل هو الذي أنطقها بهذه الكلمات، قال: ماذا تريدين؟ قالت له: يا أبي عيب عليك اتق الله، عيب عليك اتق الله. ثم خرجت وأغلقت الباب. يقول الرجل: صدمت، كيف نطقت بهذه الكلمات؟ من علمها؟ من ألهمها؟ يقول: توقفت، أخذت أفكر في كلماتها ترن في أذني، والصمت يقتلني، صمت الغرفة. أبي عيب عليك اتق الله، اتق الله. انظروا من الناصح ومن المنصوح، في أي وقت وماذا كان يفعل هذا الأب. يقول: فجأة قطع الصمت بصوت، صوت ماذا؟ إنه صوت طالما سمعه لكنه لم ينتبه إليه، أما هذه الليلة فإنه ينتبه إليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنه أذان الفجر. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يقول: كأني أسمع الأذان لأول مرة في حياتي. يقول: هزني الأذان. يقول: ذهبت اغتسلت ثم ذهبت إلى المسجد لأصلي، ولم أكن قد صليت منذ سنين طويلة. يقول: في السجود انفجرت بالبكاء، أخذت أبكي وأبكي. تقول لي: لما يبكي؟ أقول لك: لأنه ربما تذكر ذنبه ومعاصيه، وكيف أمهله الرب جل وعلا، وكيف نباه الرب في هذه اللحظات. يقول: فأخذت أبكي، وبعد الصلاة قال من بجنبي، قال لي: يا فلان، ما بالك؟ لما كل هذا البكاء؟ أزعجتنا في الصلاة؟ قال: لا تلمني، لا تلمني، 7 سنين لم أسجد لله سجدة، منذ 7 سنين لم أسجد لله سجدة. يقول: جلست في المسجد أبكي وأذكر الله جل وعلا حتى طلعت الشمس، ما نام ليلة كاملة. يقول: ثم ذهبت إلى العمل، فقال لي يعني المسؤول مسؤولي في العمل: سبحان الله، أول مرة تأتي مبكر إلى الدوام إلى العمل. يقول فأخبرته بالقصة، يقول فقال لي: لا عليك، إن الله غفور رحيم، أقبل على الله، أقبل على الله فإن الله يقبل توبة من عباده. يقول وقبل الظهر ذهبت إلى البيت، استأذنت وذهبت إلى البيت، كنت متعبا، صليت الظهر بقرب البيت، ذهبت إلى البيت، طرقت الباب، فتحت الباب زوجتي وهي تصرخ وتبكي. قلت ما الخبر؟ يقول زوجتي تبكي لا تستطيع الكلام. قلت ما الخبر؟ أخبريني، ما الذي جرى، ما الذي حدث؟ قالت: يا فلان، ابنتك الصغيرة قد ماتت. ابنتك الصغيرة قد ماتت. يقول بكيت، انهرت بالبكاء، انفجرت وأنا أقول: ابنتي، سبحان الله، كيف ماتت؟ آخر كلمات سمعتها من ابنتي: أبي عيب عليك، اتق الله، أبي عيب عليك، اتق الله. يقول صلينا العصر في المسجد وغسلنا البنت، يقول ثم أنزلناها في القبر أدفنها. يقول أنا أقول للناس: والله إنني لا أدفن ابنتي، ولكنني أدفن النور، أدفن النور الذي عرفت به طريق الهداية.

الله جل وعلا يقول أريد توبة لكن ليست أي توبة. يقبل الله التوبة النصوح، التوبة الخالصة لله عز وجل التي فيها ندم، ندم على كل ما مضى من ذنوب ومعاصي، فيها عزم ألا يرجع العبد إلى الذنوب مرة أخرى. فيها هذه التوبة يقلع الإنسان عن الذنوب وعن المعاصي، ويرجع ويتحلل من المظالم، ويرجع إلى الناس أماناتهم وحقوقهم. اسمعوا إلى رجل آخر يقول عن نفسه، أحد الدعاة إلى الله جل وعلا، يقول كنت يوم من الأيام لا أصلي بل لا أغتسل من جنابه. يقول وكنت مستلما لحراسة، كنت عسكريا مستلما لحراسة عند المعسكر، وكان بقرب المعسكر مسجد. يقول وكان في ذلك اليوم في تلك الليلة داعية قد جاء إلى المسجد يحدث الناس ويعظ الناس. يقول وكانت السماعات الخارجية مفتوحة، وكنت أسمع رغما عن أنفي، أسمع لأنني مستلم للحراسة. يقول وما كنت أصلي أبدا، بقربنا مسجد ولا أذهب للصلاة أبدا. يقول وإذا بالشيخ كان حديثه في تلك الليلة عن آية يشرحها ويتكلم في معناها، إنها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت

يقول وإذا بالشيخ يتكلم عن الجنة عن النار عن الموت عن القبر، يقول فخفت، يقول أخذت أبكي وأنا أتفكر في هذه الكلمات، يقول فاستأذنت من أصحابي من رفقائي، ذهبت إلى المسجد والشيخ يتحدث، يقول فاغتسلت في المسجد وكان فيها في مكان الاغتسال، يقول اغتسلت وتوضأت، يقول ودخلت إلى المسجد وصليت الفرض وجلست أستمع للشيخ، يقول وبعد أن انتهى الشيخ رآني أبكي، يقول فجئت إليه وسلمت عليه، قلت له يا شيخ أنا منذ سنين طويلة لم أصلي في المسجد، بل ما صليت لله أبدا، بل لم أكن أغتسل حتى من الجنابة. يقول فهون يعني الشيخ من أمري وهدأ من روعي وجلس معي يحدثني ويخبرني عن رحمة الله عز وجل، وأن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده، وأن الله جل وعلا هو الغفار وهو الرحيم وهو الغفور الودود. يقول الرجل وما إن انتهى الشيخ من حديثه معي إلا وقررت التوبة لله عز وجل وأصلحت من حالي وبدأت أحضر مجالس الذكر وبدأت أقرأ القرآن وبدأت لا تفوتني صلاة أبدا، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء إلا وأصليها في المسجد. يقول بدأت أصلح حالي، تركت رفقة السوء، هجرت الأغاني، بدأت أنكب على القرآن وتلاوته. يقول حتى صرت أنا اليوم يحدث عن نفسه، يقول أنا اليوم أحد الدعاة إلى الله عز وجل، أسأل الله يقول ألا يعني يحرمني هذا الخير وأن يثبتني على دينه، يقول أنا اليوم أدعو إلى الله جل وعلا.

صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم أيها الإخوة الكرام، نعم إن الإنسان منا ربما تمر عليه حوادث، وربما يسمع آيات، وربما يرى أو يسمع بعض الكلمات فإذا بها تغير حياته، بدل أن كان يدعو إلى السوء وإلى الضلال صار يدعو إلى الله عز وجل، وصار من خير الناس قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إن من يلتفت حولنا ينظر إلى الناس فيرى فلان سبحان الله يتغير، وفلان ربما ينتكس، وفلان يتغير، هذا من الخير إلى الشر، وهذا من الشر إلى الخير، والسعيد حقا من اتعظ بغيره، قصص وعبر السعيد فيها من اتعظ بغيره. أسأل الله جل وعلا أن نكون من السعداء، من الأتقياء، من الذين يقبلهم الرب جل وعلا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن تلمس عمل أهل الطاعة تقربهم إلى الله عز وجل فيما يعملون ويقولون ويتكلمون، ورأى من أحوالهم ما يكون سببا لسعادتهم في هذه الحياة الدنيا، يوقن يقينا تاما أن هذا لهو شيء من الأجر المعجل لهم. فإنك ترى أهل الطاعة كلما ازدادوا من الله سبحانه وتعالى قربا، كلما ازدادوا بالله أنسا، فإذا بهم يستغنون عن كل أحد إلا الله عز وجل، ويتقربون لله، ويصرفون هذه القلوب عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا بهم يزدادون طمأنينة، ويزدادون سكينة، ويزدادون سعادة. ومن سبر أحوال سلف الأمة علم أن ذلك هو الحق الذي لا مرية فيه. ولذلك يجد المرء حينما يقدم على عمل من أعمال الطاعة يجد في نفسه بهجة وأنسا وحلاوة يتلذذ فيها. وانظر في نفسك حينما تكثر الذكر لله عز وجل، أو حينما تكثر النوافل يوما من الأيام، أو يفتح الله سبحانه وتعالى عليك صلاة الليل فتتقرب إلى الله عز وجل بمرضاته، كيف تشعر بعد ذلك بأنس وبهجة؟ وما هذا إخواني إلا من باب الجزاء المعجل للعبد، لأن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل وقرت عينه بالله قرت به كل عين. ولذا تجد صاحب الطاعة كلما ازداد من الله قربا ازداد أنسا رغم ما يعانيه، حتى لو كان ضعيف حال أو قليل عيش أو قليل كسب أو ليس بيده شيء من هذه الدنيا، تجده قد تحصل على السعادة التي ليس بعدها سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى جازاه بشيء يلمسه في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كان بعض السلف يقول إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. وكان من كلامهم الشيء العجب، ومن سبر أحوالهم الشيء العجاب رغم ما يعانون. ولذلك صاحب الطاعة أيضا هو في هذه الدنيا في ابتلاء شديد وفي معاناة، رغم ما يأتيه من الفتن التي تموج ليل نهار، رغم هذه الفتن التي تعصف به والتي تريد أن تزيل دينه أو أن تزعزعه من مكانه فيزداد تمسكا. وكلما جاءته فتنة حتى لو ضعف تجده يقوم يلتمس الأجر ويستأنف العمل، يعرف أنه يتعامل مع رب الرحيم ويملأ قلبه بالأنس بالله عز وجل. ولذلك الطاعة إخواني هي السبيل الحقيقي لسعادة العبد. أصحاب المعاصي حينما يعملون هذه المعصية لربما يدفعهم إليها مسألة الألفة التي ألفوها على هذه المعصية، ولكن أيضا يدفعهم إلى هذه المعاصي أنهم يريدون السعادة وراء هذه المعصية. ما الذي يحدو بالإنسان أن يسافر ويبحث عن المعاصي؟ وما الذي يحدو بالإنسان أن يفجر؟ وما الذي يحدو بالإنسان أن يعمل جميع أصناف المعاصي التي تعرف؟ إنما هو يريد أن يسد خللا في قلبه. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن في القلب خلة، يعني فراغ، لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. وذلك تجد العبد يعمل من المعاصي والذنوب ويكثر، لما يا فلان؟ يقول أحس بضيق نفسي، أريد أن أسعد نفسي، أريد السعادة، أريد الراحة النفسية. إن في القلب خلة لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. فكيف به إذا ازداد فوق هذه المعاصي القسوة، قسوة النفس وقسوة القلب وقسوة الطباع، وإذا به في كل يوم يبعد عن الله عز وجل. الطاعة إخواني هي سبيل السعادة على رغم حال الإنسان من ضعفه وقلته.

إن المسلم في هذا الزمان الذي تزاحمت شهواته وتراكمت شبهاته مهما بلغ إيمانه من قوة ويقينه من علو قد يضعف أمام شهوة أو تدعوه نفسه الأمارة بالسوء بارتكاب مظلمة أو إعراض عن طاعة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: أن يجازي كلا بعمله خيرا كان أو شرا. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون الكبائر والفواحش ولا يتعاطونها. أما قول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، اللمم هي صغار الذنوب التي لا يصر صاحبها عليها أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. لقد علم الله جل وعلا ضعفنا وصفة الخطأ فينا، لذا فتح لنا باب التوبة فقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيها المسلم، أيتها المسلمة، كل الناس خطاؤون، لكن منهم مصرون متمادون مسوفون، ومنهم توابون مستغفرون، فمن أي الفريقين أنت ومن أي الفريقين أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره. فكن أيها المسلم وكوني أيتها الأخت المسلمة من خير الخطائين، وذلك بالتوبة، نعم بالتوبة التي تمحو الذنوب وتستر العيوب وترضي علام الغيوب جل وعلا. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن التوبة من جميع الذنوب واجبة، وأنها واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. لذلك يقول ربنا جل وعلا فاتحا باب التوبة لمن يعمل السوء بجهالة: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

أين تريد أن تنظر في هذه الحياة؟ هل تنظر إلى حياة لا تنظر فيها إلا إلى الآلام والغصص؟ أم تنظر إلى حياة فيها من الفرص والأحلام الشيء الكثير؟ لما أنت دون الناس لا تحقق ذلك النجاح الذي حققه ذلك الشخص؟ كلنا بحاجة إلى أن نستلهم ما فعل أولئك الأفذاذ على مر التاريخ لنعمل مثل ما عملوا. نحن اليوم في القرن 15، فهل نقوم بالواجب؟ هل نؤدي الرسالة كما أرادها الله عز وجل منا؟ هل نكون أتباعا صادقين أوفياء لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قيمتها هو أن تبذل شيئا لدينك، وأن ترفع أيضا من ذاتك، لأنك إنسان مكرم. الله عز وجل أعطانا فترة زمنية ذهبية في حياتنا، أعطانا هذه السنين لكي ننجز فيها، لكي يكون لنا أثر في هذه الحياة، ولكي نبني بيوتا أيضا في جنات عدن. والأمر سهل. في قرية من القرى كان هناك شابان، وهذان الشابان قد امتهنا سرقة الخراف، ففي كل ليلة يستيقظ أهل القرية وقد سرقت خرافهم. من كل مزرعة خروفين أو ثلاثة، وفي كل حوش آخر خروفين أو ثلاثة. فقرر أهل القرية أن يعاقبوا هذين الشابين، فجاءوا بهم في مكان عام في وسط القرية وقرروهم بذنبهم، فاعترفوا جميعا. فقرر شيخ القرية أن يجعل في وجه كل واحد منهم سين نقطة خاء، يعني سارقوا الخراف. أما أحدهم فقرر أن يترك هذه القرية التي لم تقدر قدراته وإبداعاته في سرقة الخراف والدخول إليها بهدوء في كل ليلة وسرقتها دون أن تصدر أي صوت، وهذا قمة الإبداع، ولكنه إبداع محرم. فقرر أن يترك هذه القرية ولم يعد إليها إلى هذه اللحظة. أما الشخص الآخر فقرر أن يسلك طريقا آخر، طريق طويل، ولكنه أيها الإخوة دائما طريق ناجح صائب. هذا الشاب الآخر قرر أن يبقى في القرية وأن يحسن من نظرة الناس إليه، حتى وإن كانوا قد نظروا إليه نظرة سلبية، وفعلا بدأ بالتعامل مع الناس بالحسنى وبالإحسان إلى الصغار والتقرب إلى الكبار، حتى أصبح مستشارا عند أهل القرية. وفي يوم من الأيام دخل رجل غريب إلى تلك القرية، فوجد هذا الشاب وإذا وهو قد كبر في السن، وإذا بالأطفال من حوله وهم يحبونه ويحترمونه، ويمر عليه الكبير فيقدره ويسلم عليه، فتعجب من شأنه فجلس بجواره وقال: أهنئك على هذا الأمر الذي وصلت إليه، وكل أمرك عجيب، ولكن الأعجب في كل شأنك هو السين خاء التي في رأسه. قال: لا أدري، أنا كبرت وسين خاء في وجهي ولا أعرف معناه. فقام الرجل الغريب من عنده وهو يقول: حقا أنت ساعا للخير، أنت ساعا للخير. من سارق للخراف إلى ساعا للخير، من شهادة ابتدائية إلى مواصلة حتى يحقق حلمه. لا تؤخذ بشيء سهل، فمن طاوع نفسه في الملذات فإن القاعدة تقول: كل ملذة تساوي مذلة، فالملذة مذلة. فمن طاوع نفسه وأتبعها أمانيها وهواها فإنها لا تكاد تقف به إلا في مكان لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان أيها الإخوة ونحن البشر الذين نعيش في هذه الحياة، خلقنا الله عز وجل لنكابد فيها ونصارع حتى نحقق إنجازا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا نحن في حياتنا وفي مشينا إلى الله جل وعلا بحاجة أن نتوقف في بعض الأحيان لنراجع أنفسنا، لنحاسب أنفسنا، لنرى هل نحن نسير في الطريق الصحيح أم لا، لنتعرف على الثغرات الموجودة في حياتنا. ما الذي جعلنا مخفقين؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وأصدق من ذلك قول الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى الذين يحققون إنجازات في الدنيا لكنهم غير سعادة. كم نسبة الانتحار في سويسرا، وكم نسبة الانتحار في السويد، وكم نسبة الانتحار في بنغلاديش؟ في بعض الإحصائيات أنه لا ينتحر في بنغلاديش إلا أربعة أشخاص في السنة، وفي السويد ينتحروا أعداد هائلة جدا مع أنهم سعداء وأعلى نسبة، أو نحن نتوهم أنهم سعداء وهم أعلى نسبة دخل في العالم، ومع ذلك ليسوا بسعداء، لأنهم قد أعرضوا عن ذكر الله. ما لم تكن الروح سعيدة لم يكن الجسد سعيدا، ولا للعمل قيمة ولا للنجاح أيضا ميزة. إذا أردنا أيها الإخوة أن نحقق نجاحا في هذه الحياة ونتحدث عن النجاح، فلا بد أن نتحدث عن النجاح الداخلي. المراد بالنجاح الداخلي سكينة القلب واطمئنان. يقول شيخ الإسلام ونقلها عنه ابن القيم في أكثر من موطن، وتجدونها في مدارج السالكين في منزلة السكينة. يقول شيخ الإسلام: وأعظم ما يعطاه العبد السكينة، أن تكون هذه السكينة تعمر قلبك، تعمر حياتك،
تعمر أسرتك، تعمر بيتك، تعمر مجتمعك كله، ولا تتحقق هذه السكينة إلا بأن يكون الإنسان طائعا لربه جل وعلا. إذن النجاح الداخلي سكينة القلب واطمئنانه الذي يؤدي إلى الاستمتاع الحقيقي بالحياة، وإلا بدون هذه السكينة يعيش الإنسان في فراغ وتعبث به رياح الشهوات والشبهات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، صلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم، الجزاء من جنس العمل، بالنور التام يوم القيامة.

الجليس مؤثر وينتفع الإنسان غاية الانتفاع بالمجالس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا مجالسة المحبين، مجالسة أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل العبادة لها أثرها، لها أثرها. وأرشدكم إلى نوع من المجالسة نافع جدا جدا نافع، قراءة سيرة الأنبياء وسيرة الصحابة الكرام، ويعني قراءة قصصهم وأخبارهم وعبوديتهم وأعمالهم. هؤلاء صحبة تصحبهم بالقراءة، تصحبهم بقراءتك لسيرهم، حتى إنك إذا أكرمك الله عز وجل وأخذت يعني تقرأ في سير مثلا بعض الأكابر من الأئمة، انتبه لما أقول لك، إذا يعني أقبلت على قراءة بعض سير بعض الأكابر من الأئمة وقوي نظرك في سيرته ومحبتك لأخباره وأحواله، ستجد مع الأيام أن سيرته بدأت تدخل في سيرتك وتتحقق في شخصك. أرأيتم الآن من يقرأون في أخبار التافهين، يقرأون في أخبار التافهين كيف يحاكونهم، يحاكونهم في لباس، يحاكونهم في قص شعر، يحاكونهم في لأنه يقرأ لهم كثيرا. وهذه المسألة مهمة جدا في الحياة، مسألة قدوة. والقدوة ما تكون إلا بالمطالعة. انظر واقرأ في سير من ينبغي أن تقتدي بهم. فالقراءة في سير الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. القراءة في سير الصحابة، القراءة في سير أعمال، القراءة في سير أعلام النبلاء، هذا اسم كتاب. القراءة في سير أعلام النبلاء يورثك نبلا، يورثك أيها القارئ نبلا لما تقرأ في سير أعلام النبلاء. وهذا أوصي به للذهبي رحمه الله، سير أعلام النبلاء، فلما يعيش معهم يصاحبهم، هذه صحبة لها أثر عميق جدا على الإنسان. وكذلك يحتاج الإنسان في الواقع الذي يعيشه صحبة أخيار، من طلاب العلم، من أهل العلم، من أهل العبادة، يقترب منهم من مجالسهم، لأنها لها أثر عظيم على العبد في حياته وعبادته. نعم.

يصاب ابن آدم كل يوم وليلة بثلاثة ابتلاءات قد لا يتعظ بواحدة منها. الابتلاء الأول: عمره يتناقص كل يوم، واليوم الذي ينقص من عمره لا يهتم له، وإذا نقص من ماله شيئا اهتم له، والمال يعوض والعمر لا يعوض. الابتلاء الثاني: في كل يوم يأكل من رزق الله، إن كان حلال سئل عنه، وإن كان حراما عوقب عليه، ولا يدري عاقبة الحساب. الابتلاء الثالث: في كل يوم يدنو من الآخرة قدرا، ويبتعد من الدنيا قدرا، ورغم ذلك لا يهتم بالآخرة الباقية بقدر اهتمامه بالدنيا الفانية، ولا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي مستقرنا ودارنا. لا ينفعك إلا صلاتك، إذا وجدت غبارا على مصحفك فابكي على نفسك، فمن ترك قراءة القرآن ثلاثة أيام من غير عذر سمي هاجرا. الدنيا ثلاثة أيام: الأمس عشناه ولن يعود، واليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون، فصافح وسامح وتصدق، فأنا وأنت وهم راحلون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار، آمين يا رب العالمين. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، غارقون في نعمك يا الله، فلك الحمد حتى ترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنت يوم من الأيام أقرأ للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن كسار القلب وسجوده. جميع يدرك أن الجسد يسجد، أما أن يكون القلب ساجد، كيف يكون القلب ساجدا؟ السجود عند هذا الإمام الحبر ابن القيم رحمه الله تعالى هو خضوعه، أن يسبقك انكسارا وذلا وافتقارا وحبا وتعظيما لله قبل أن يخر الجسد إلى الأرض. لما قيل لسهل بن عبد الله يسجد القلب، قال إي والله، سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله. سجدات القلوب ستذيقك حلاوة الإيمان وتصعدك شيئا فشيئا في درجاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبئك أنك أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، حينما تضع الجبين على الأرض وقد سجد قبل ذلك قلبك، فإنك في غاية القرب والانكسار وأنت تستشعر قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. ثم تقرأ في الصمد الذي هو مستغني عن كل أحد وكل أحد محتاج إلى الله، ثم تلبس ثياب زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، تبث آلامك وأحزانك وأوجاعك وأنت تقرأ أقرب ما تكون من ربك جل وعلا. فالله عز وجل يحب القلب التقي والصوت الخفي. ثم إذا بك ترتدي ثياب أيوب: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تستشعر أنعام وألطاف وكرم الله جل وعلا عليك وخير الله سبحانه وتعالى السابغ الذي يبلغك آلاء الليل وأطراف النهار. هنا يسجد قلبك، هنا ينكسر فؤادك، هنا تشعر بلذة مناجاتك. ثم إذا بك تتذكر قول ربك وأنت تضع كل أمانيك: هو علي هين، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك خاتم أنبيائك ورسلك محمد بن عبد الله، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحب كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادات ديننا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مسلماني خوشويست، بيم خوشا بيك وبتين خزمت فرموديكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كإمام أحمد، إمام ترمذي، إمام أبو داود، وإمام حاكم لمستدركي، وكدر سندي صحيحة بمان دجر نواكا. قيسي كري بشري تغلبي، قيس تابعي تابعية، بابي تابعي كان، إن جاد لي بابم رفيقي أبو الدردابو، أبو الدردار صحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم كلا دمشق بوا دلي بياوكبو ناوي ابن الحنظلي يبو دلي أو بياوا أو صحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم بياوكي زور كم دوبو قصي زور كم ذكردن كبيغمان سلامتي زور لكم دوي دايا دلي أو بياوا يا خريكي نواجبو كلا نواجدبو يوا بتنیا دادنیش خریکی ذکر و عبادتی خوای پروردگار و یادی خوای گور بو دل روزک بلا من درویش امش للای ابو الدرداء دانیشته بوین دل ابو الدرداء پیگوت گوتی کلمه تنفعنا ولا يضرك شتك من فرناکی شتك من فرناکی اگر سودی بو امه بیت زیانی بو توج نبیت اوش زور گوریا انسان هر وشیک بکات زياني بخوي بخل كتر نبيت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكبلي أو ابن الحنظرية أو فرمودي بيغمبري جيب جي كردو زور بكمي قصي دكرت كقصشي دكرت قسكاني لشويني خويبو أو جار قتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وأحسنوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. دل أو بياوة قتي ابن الحنظلية قتي بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم كوات خوش ويستان أجر ويسمان قسيك بكين سودي بخومان وبوجوك ركان من هبيت باب قرآن بيروز وبفرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدوي أو ابن الحنظلية فرموي بيغمبر فرموية صلى الله عليه وسلم هو كاري أو فرمودا وكوزانان فرميانا رجك بيغمبر صلى الله عليه وسلم صحابة كاني بريكرد بوشوي بو غزايك نزيكي سيصد صحابي دبون كقرانوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي صحابة كان بياني إيوة دقرينوا ناو مالو مندالو كسوكاري خوتان بشل كني بشل بريوي بشل برزي مرون وناويا فأحسنوا لباسكم جلي خوتان ركا وأحسنوا رحالكم ولاخا كانتان زين كاني لسريانا أو كرتاني لسريانا أو باري لسريانا ريكو بيكيان بخنوه بشل وازك حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس أي صحابة كانوا ها والاني من بيغمبر بيفرمون ها ولاني من أو أن دجوان بن أو أن دريق بن
وكو خالي سرغونا لنيو خلقي ديار بن لدور و آماجتان بو بكره بلين او صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او انده جوانا بلين او شوين كوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او انده شيك پوش و ريكو پيكا او جار پیغمبر فرموي فإن الله لا يحب الفحش والتفحش خوا زياد روي لقسو لكردار ولحرام پي باجنية وهر وها تكلفش لو بابتا پي باجنية او بابتا خوش اوستان دواما لدكات انسان ايماندار هر وكوچون نا ووي رازان دو تواب ايمان بخواي قبر سبحانه وتعالى جوانتر لا لوبون ورا نابيني مخلوقك جوانتر دلك جوانتر ناخك رازاوتر لناخو دلي ايمانداران او ايمانداراني كوا باوريان هنا وقتويانا افضل كلميان فرموا قورترين وشيان قتوا لا اله الا الله محمد رسول الله دلك محبتي خوايت دايا دلك ترسي خوايت دايا دلك اشتياقي خوايت دايا دلك خوشويستي پیغمبر و قرآن و مسلمانان تدايا دليك عاشقي چاكيا دليك رقي لخرابيا خواهي قبر دوامان لدكات ايمان داران هر وكو چون باطن تان جوانا بازاهيريش تان جوان بيت ناختان رازاوي با ايمان ناختان رازاوي با مقام و حالات ايمان بعد روشتان لجلو برق دا آوا جوان بيت بوي خواهي قبر سبحانه وتعالى لآياتك دادا فرميت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي إيمان داران أين وكاني آدم كتونة ناو مزقوت باجوان بن كتونة مزقوت باشيك بوش بن باجوان بن باريكو بيك بن بابوني خوشتان لبيت خوشكانيش بهمان شوا واتاي أوني خوشكان بين جلي رازاوة لبربكن نا دكري عبايق لبربكن وكو داي كان من بلام عبايكي بلوج نبيت عبايك بي وتكرابت بشيكي بجواني لبربكا خلقي بيديني سرنزراب كيشي بوشيك بوشي أو آفرتا مسلمانا خواي قبر سبحانه وتعالى دفرميت يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أين وكاني آدم إيمال آسمان و بوشاك من بوناردون كواتا أوي إيمال بريدكين أصلك إخوة دفرميت من بوم ناردون بالا پوشی انجا پیاوش دی بالا پوش بید پیاوش نابن جلینا لایق لبرب کرد بلان بواجبی آفرت لغیر ده مچاوی علا خلاف نابه بدره و بید او بالا پوشی آفرتان خواه ناردویتی جلو برگی شرع پیاوانیش خواه ناردویت خواه روا خواه ده فرمید قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتیکم ایم جلیک من بو ناردون کوا عورتان داده پوشید بلام تنها عورت دا پوشین نیا وریشا خوا زنان فرمویانا ریش یعنی او جلو برگ زیادی کوا جوانی به انسان دا بخشید بینم دو مندال بین پیش خود مندال کیان تنها اکرمکم الله شورت و حفاظه کی لبر بناو خلکی دار صورت و مندال کیش جلی کی جوانی لبر کداو کر بیا کچ چند بو خوی او انسان مکرم و جوانا او اندش جلو برگ کی جوانی کردوه بويا إمام قرطبي لتفسيري أو آتدا دفرميد بزانن ها ليس كل ما تهواه النفس يذم همشتك ونفس حزي لبيت خرابنيا وليس كل ما يتزين به الناس للناس يكره همشتكش كوا خود البونا وخلقي جوام كي ناپسندنيا من جليق لبردكم پیغمبر فرموي فأحسنوا لباسكم ما أحسنوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس جل كانت عن ريك بخنوا وهروها ولاخ كانت عن جوان بكن بمعناي أو رو با سيارة كانت عن خاوين بن سيارة كانت عن ناو ودروي عن جوان بيت با خلق يعني بواب ناوزن بكرين شيك بوشي لنا لجلو برق دا شيك جوان بوشي لنا ومال دا وهروها سيارة وأوشتي كسواري دبي أوش عن جوان بيت بوي إمامي قرطبي دا فرميت هر شتیگ لبشتاوی خلکی لبریدکی ناپسند نیا جاری و من جلیک بو پیشوازی میوانکم لبردکم خیرم دکات جلیک لبردکم مگدش مناو برا مسلمانکانم خوشک دشت ناو خوشک مسلمانکانی خیری دکات بو اوی دلی اوان بجلی جوان خوش بکا
جيلي جوان جيايا لخو درهنان هندك عباهايا قلتو انا والله نرخي نزيكي دا پازدا ورقيا كابرا قلتو تيري زحمنا بدوا يعني آفرتش لقاليتي كتيك الددني بهموي پازدا ورقيا تيدا شيت نا والله بس عباكا پازدا ورقيا وبيز ورقيا ونازانم جانتايا پنجا ورقيا تيدا شيت براسي او خو درهنانا براسي او هست نكرنا بنعمتي خواي پروردگار سبحانه وتعالى من لا بابتك دابون طلاقك قلت يا ماما سا جانتا كيلي ورناغري نو باي پنجا ورقي بو من كريوا اكاك باي پنجا ورق جانتا بو بو بوكتان دكر او رجانا اقام لا هاو سرگري اقبو بو من لك دايا وقنجي كي فقير با پنجا ورقا جندينيتو ناو مالج دادنه او او اولد برزيا او مس او اسرافا او زيادة رويا او او ايكا پیغمبر فرميتي فإن الله لا يحب الفحش الفحش والتفحش خوا زيادة روي لقسا كردن زيادة روي لمسلوفات زيادة روي لهشتك دا بيخوجنية وبسندناكا هموشتك سنوري خوي هيا برامبر خزمان نابي خودر بينين برامبر خلقي هجار نابي خودر بينين او زيادة روي ببوكت بلي بلي كشم من هما كوركشم هيتي بس من بإسرافي دزانم قرنك اويا ايمانيلين اتو هزبك مكرتبكي اگر كتشيك لسرتاوا داواي اويلية كردي ولا صالونا كم دبي باي سي ورقبت ولا اوجي ليله ورده كم باي او اند ورقبه بزانن ها اوك شتماعي لمالي اودا هيا تماعي لكري اوو تماعي لكساتي وروشتي اودانيه كواتا اجر جليك جليكم هي طبيعيه بيش دوس سالش بلا ام دشوين وتي دكين بونيكي خوشي لددين او امامي قرطبي ده فرميت او بسندو نا بسند نيا إن جاد فرمي وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عن لو دا نهي كرا وجليق لبربكين كبا شريعة نهي ليك البيت أو على وجه الرياء في باب الدين يان خودر هنان بيت يان رياء بيت من جليكي خوا پرستان لبربكم وام خودر بينم ولا من خوا پرستم يان خلقانك جليكي ناشرين لبردكن ولا من قرينجي بالدنيا نادم نانا بريس قرينجي بالدنيا بدا جلي جوانش لبربكا ملي من مام صوفي ومام درويشم جلي جوان لبرناكم پیغمبر سروري عبد القادر شيخ عبد القادر قيلاني سروري شيخاني طريقتنا نقشبندي بصحابه كان يفرمو ساره كان اشتان جوان كان والله كان تان جوان كان جلي بركي جوانش لبربكا بلام بريانا خود درمين لپشاوي خلقي وابزاني اتو بس خليكي عبادتي شورش خسلق الخلقيناكي بلام كتشوي مالي خود بجل عبادته الأخوة ناسبك بلاي خوش ويستان قرنجي إنساني إيمان دار لها مباركاني جياني كسيك ناوازبت كسيك بي وكو خال سرقونا آما جيبو بكريت بلاي دكريت كسيك جن بخوازيت بمسرح فيكي كم بلام داهناني جوام كات بلام رز لخزاني بقري آما جيبو بكريت دكريك چيك زور داوانا كات بلام اوندبو كيكي خاندانو نازداري او مال بيت اما جيبو بكريت دكري قطابيك جلكا كاني جوان بن بلام حرام نبن بلا دكري دولمندك جلقاني شيك بوش بن اقاي لهجاران بي دكري زانايك داهنان بكات اما جيبو بكريت دكري دولتك لنا مسلمانان كبا داخوا اورو همومان شوين كوتو كلكي اواني ترين دكري دولتاني مسلمانان بباريكم اما دبن دادوري لنا وكم القاكي خويان دا جيب جيبكن اويك پیغمبر فرموي حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس وكو خالي سرقونابن ما بسي هرجلو برقنية ما بسي ظاهر وباطنة ما بسي مسؤولة كان ما بسي دولة دارية ما بسي كم القايا خلق اما جمان ببكار لشتي باش دا يا ربي خويا ظاهر وباطن من ناو ودرو من اوي ديبينين اوي نايبينين يا الله بإيمان وبإسلامة بمان رازينوه يا ربي خوايا بشوازك من لبكا كواءت لمن رازي بي يا الله بشوازك من لبكا رومان هبي لقيامت شين خزمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا الله لمن خوش بل تاواني رابردو داهاتو لتاواني پنهانو آشكرا لتنهاني رابردو داهاتو من خوش با يا الله لتاواني قورو بلشك من خوش با لأمو لبابو دايك من لمالو من دال من لبراو خوشك من لما مستاو لقتابي ولعزيزان من لمسلمانان خوش بيا الله لمرد وكان خوش بيا رب العالمين خواه الشفاي نخوشان بنيره هر نخوشك لنا او مزلسو مزقو تداهي الشفاي بو بنيره يا الله كساني او مزلسه هر كسي كان نخوشا
بالای سلامتی عافیت ببرز ناو و ببر دروی داب که یا رب العالمین خواه کسی دوایی لکدون که واکشی هی بخاطی اسماء و صفاتی خود کشکی بو آسام که و هر کسی گلو مزلیسا کشی هی درگای لبکوا بتایبتی اوانی کشی ناو مالیان هی درگای لبکوا یا رب العالمین قطاب یکان من سر بخب و دنیا و قیامت یا الله خواه اوانی نمری باشیان هی ناو پیروز یام لیان پیروز بکا یا الله خواه سرکوتو یام که دین و ایمان و روشت یام پی ببخشه اوانش كوان نمركانيان بدلنيا بركتيان بوبخناو او نمركمانيك هناويانا اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

به نوی خدای بخشنده مهربان ملیار هم ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش به ذاتی پاچی الله که خواهنی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیش اوامه نوری چاو تازی سرمن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانم خوش هبستانم خوش خالم او زارس لبرنامكي خوتان رقاي قيشتن بخزمت ايوي عزيزو خوش هبست قيشت موا اما قد بيرتان بي باسي سي زور دل منكر باسي دلي ساخ دلی نخوش، دلی مردمان کرد. لحلقه کانی پیشو کاملا مواصفاتی دلی ساغمان باز کرد. پسشان لدلی نخوش و لدلی مردو باسی دعلامتی مردویو نخوشی دلمان کرد. و ازدی اللهی او زاره لو درسده باسی چوار جهری دلتان بو اکم. کبراسی ام چوار جهرن هر کسیک آگای لخونه به براستی دلی فاسد دکه که دلیش فاسد بو ایمانش فاسد دبید ای لبیرتانیه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام که باسی قلبی کرد فرموی آگا دار بن این فی الجسد بضغه لنا ولا شیئه و دا پارچه گوشتی که اذا صلحت صلح الجسد كله فرموی آگا صالح بو آگا تصاد بو آگا پاک بو او همو جسمت پاک و ریکو پیک دبی ولم خوان خواسته اذا فسدت فسد الجسد كله اگه فاسد بو اگه بی کلق بو اگه بی ارزش بو براسی او وقتی همو جسمت بی ارزش و فاسد دبیتن زبوی دبی انسان براسی چون اگه لخویا که نخوش نکوه جهری نکوه تا جسمی توشی ویروس و بکتریا نبی بوشیوش براسی دبی زور اگه من لقلبی خوبان بی تو که قلب من اصل ایمانه ایمان زی چین داره؟ زی قلبه هر کاته که براسی او ایمانه لناو او قلبه دا او قلب فاسد بو ایمانه کش لگه خوی فاسد دکات زاده بی زور سور وریاد بین لقلبی خو من و گوتیش من ام سیر سلوکی که ایما دست من پی کردی او برو خوا ارون و حتا اگه نداره زی نیزی چی لخوا و اگه نداره زی معیتی خوا و دگه نداره زی بشاهده و دگه نداره زی قرب و احسان او همی با قلبه ده اگر قلب نخوش بو سیسو کزو لاواز بو ناتوانی برکوی قلب ساغو درست نبه هزو ورو همتی تیدا نبه ناروا زبوی براسی زور زور نبه آگا من لو جهرا نبه کتوشی قلب من دبی جهرا کانی سوالن یکمین یان زوری قصه کردن دومین یان زور تماشا کردن سیمین یان زور خواردن سارمینیان زور تکراو بون او چواره چوار جهری زور کشندن که براستی انسان اگر آگای لخونه بی او دلی فاسد دکات یکمینیان زور گوتن دوان عزیزانم ابن او سیم زاره باسی زور گوتنی دکم سیم زار ما لو سلسیلی که باستان لو دکم لو بیستو حفت حلقی که پیشتر باسم کردوا او سیم زاره امن باسی زبان تان لو دکم که براس تی سبان زور خطره بایه کاتک امام عمر رضا و رحمتی خالی بی تو خزمت امام او بکر تبین زبانی خوی گرتو آه قصیده کهو زبانی خوی گرتو بریده داو قصیده که زبانی خوی دگری بریده داو قصیده که اش فرمی یا امام خدا لیت خوش بی او تسیه و او هادکی فرموی ای عمر هذا الذي اوردنی الموارد فرمی اوه امنی توشی صد نگبتی و درد سری و مشکلی کردوم براسی قصه که وایا والله اوه امی توشی گناه کردیا اوه امی توشی رو رشی خواهی گوره کردیا اوه امی توشی مرکاولی دنیا و قیامتی کردینا همو زبان مانا اخ اوه نبو که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام اگل بیرتانه با معاذی گوت فرمی امسیق علیک هادا زبانت بگره ای معاذ زبانت بگره که براسی اول روز قیامت لسر رو راینده چشن لو جهنم همو درون زبانی تیان ز عزیزانم براسی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لفرموده زور بدقیقی دفرمی لا يستقیم ایمان عبدین
حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. سبحان الله. زان پیغمبری خو علی صلی الله علیه وسلم دقیقی باسی گوری زبان دکا افرمی ایمانی کستان راس رنابی دانا مزری حتا کو دلی دانا مزری و دلی کسیشتان دانا مزری و راس رنابی حتا زبانی راس رنابی و دانا مزری کواتا مباشرتا زبان دگر ایمانا اگر بیتو براسی زبانی خود زبد نکی براسی ایمانیش زبد نابی ایمان زبانی خود زبد که ایمانیش زبد دبیت. سبحان الله. لوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دفرمی لا تکثیرو الکلام بغیر ذکر الله. الله دفرمی زور ملین زور گوته ملین بغیر ذکر خواهی گوره. لا تکثیرو الکلام زور قسام مکه مگر ذکر خواهی گوره نبی. فإن كثرة الكلام تميت القلب. براسي زور قوتن دل دمريني دل دل دمريني كواتا الجهر الجهر أقال لي بي لي هم دل دويران نكاو هم إيماني شدويران دكاتن. عزيزاني من بوي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام مجدي زور قوري دايتا أو كسي كدو زي أباريزي أفرمي من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. الله سبحان الله. أفهمي هركسك بين الدو ليوان لقد دوران كاني لو من بباريزي أمني الزمان بهشتي دمي. الله أكبر. يعني أتو بس دو زي خود بباريزا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام قرنتي صد لصد زمان بهشتي دداتي. من يضمن لي ما بين لحييه يعني إيراكا أو بين أو زبان ما عندك وفخذيه بين دورانك ما عندك أضمن له الجنة. سبحان الله سبحان الله. يعني كواتا هر بهشت ودامنا هر عفوا هر زبان ودامنا بهشت إيمي ما إيمي لبهشت محروم كردوا هر زبانو هر خراب هنا خراب بكار هناني زبانو هر آقادار نبون من لزبان من حفظ نكردني زبان من ايمي ولي كردو كبراسي بهشت من لزايع بسيطة. زا عزيزانم براسي انسان دبي زون زور آقاي لخوبي لزور قوتن زوري ايسا كايما اوقساني كده كين والله زوري بيك الكفائدة زوري بفائدة. بو امام نووي لكتبي رياض الصالحين دا فرميتن قصة كردن سنزوري جيهيا زوري يكم خير كله همي خيرة همي فائدة همي منفعة أو إشكانيا إنسان دتواني بيكا ذا ذكري خوايا تسبيحاتا وتاردانا نصحت كردنا أمشقاري كردني خلقا أقدا كردنا ويخلقا مهم يعني درس بيكا شيك دلي شتيك صنعتك فيري يشيك دكي مهم أو قصاني كف همي فائدة أو تاوهيس إشكالين يكا إيما دبي بيك هند قصه بس زررة بس قناحة بس بيسر بريا نابي إيما بيك زوري سيب أويا كزرري لفائدة زياترة أوش نابي بيك هر قصه كبراسي زرري لفائدة زياتر بو نابي بيك وهر قصه يجيش زرري وفائدة تدابو با فائدة شي زور تدابي بلام زرري تدابي هر نابي بيك كواتا لتسار زور اقصان يق زور اقصان اذا تواني بكي اويش كذا بي همو فائدة همو خير و تساك بيت. سبحان الله تمشى زباني خو مانو او خلقه بكا كوا زباني كم بو ببينو هر همو خير بي هر همو فائدة بي هر همو سود و قازال بي بخواي زور زحمته. زبوه براستي صالحان رحمتي خواهن لبي زور زوانيان فرموه فرموه السكوت الكلام من الفضة والسكوت من الذهب. أفر مقصة كدن زيوة بلان بيدنجي بيدنجي زيرة كوات براستي بيدنجي سنقو حرمتو قرانيو هيبتو معقول إنسانا درن حكمة دبشة حكمة دبشة نويان لبيدنجية نويان لبيدنجية. سبحان الله. إما وزاني بياوي عاقل أو كسيك زور داري بالعكس ساني بيعقل زور داريت ساني نزان زور داريتن يشيك طبعا
إمامي غزالي لكتب إحياء علوم الدين باسي بيست آفتي زباندك بيست آفتي زباندك سبحان الله بيست آفتي زبان يشيك لو آفتانا كزوري من توش من هاتيا أويك قصيك دك ينس علاقي بإيموانيا نتكلم فيما لا يعنينا بكيف خو من قصادك كيس علاقي بإيموانيا هيت هيت لبورو نيزيك أما فائدة لناك ينصليش إلي درناك ذا مشكلة كأوي أتوها المعلومات النبي أو زبي قصيب كي يعني السدري أو كسي كقصيك دكا فيما لا يعنيه كيس علاقي بإيموانيا دروش دكا حتما كما دام لي نازاني حتما دروشي تيليخي كواتا او كسي كقسيك بكا كهي السلو باري لي درناكا براستي او يكسر اومت اوتوماتي چين توشي درو دميتا ذا براستي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام دفرمي من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعني الله سبحان الله لدرستي كسي كبراستي مسلماني چي تاكو كسي كبراستي اسلامي بريك ورقرتوا أويك قصيقناك كهيس علاقي بيبي ونبيتك قصيقناك كهيس معني نبي بيبي قصيقناك كسري لدر ناسي بعد منكتابو بيمو أغتا ليه خلق أورهم بوتا محللي سياسي يعني كاكا ترفروشا محللي سياسية بوريسيا محللي سياسية معاون طبية محللي سياسية همو همو يعني حدسي لو بازاري دقري همي محللي سياسية يقول والله وبالله وتلا سطا نوتو نصلي لدى الناس باشا سطا نوتو نهر وعي سياسي شنية كسك أقفوه باسي سياسة بكا دبي وعي سياسي هبي وعي سياسي ويتو أقاد لهمو تحركاتو همو قفتو قو تصريحات كانوا بينا وبردي الدنيا هبي أوزا وعي سياسي لبو دروس بي كوعي سياسي لبو دروس بو أوزا داتواني تحليل يشي سياسي دكي أتو أقاد لهزنيا أقاد أحمد بيزوارنيا لو قوري تحليل سياسي دكي برأي من وادا بي وانا بي سبراسي أو يشي كاللو دردا كش انداني كإما توش ما بوين همو بوين بمحلل سياسي أو يك دو همو من دكتوري كابريك نخوش دكوي كيس يا بابا أوي بكساده بي همو من هل يشي لو دكتورة چين همو بورد من هي لعلاز يو نخوش أو كابريك والله هيتش جلي نازان كاكا وقصة كردن فيما لا يعنينا سا همو بابتك برو مزيس شي موضوع شي بكوا همو قصي لي دكن كزداري لي نازانم كزداري شار زانم كزداري كاكا من علم بين همو بروفيسور لو بابتك قصي دكي او دردي او امتي اويا واد زاني زور زيركا درشي همو شتك دكا بلام والله حتى برين كورت ملتك بارشيفه ملتك هيز أرشيفينيا وهم ظالمك دتواني هري خلتيني هم مستكبرك دتواني هري خلتيني بلا ري لاببا هري بخواي حدسي السياسي أو الصحية هم قمي بكردكان دكان ما عداي باشا كان نبيت لبري براسي دزانن كرد قومك أرشيفينيا كسك أرشيفين بي أخد صنق صدكي كاكا كسك بي أرشيف قصيدكا كسك بي ارشيف رأي دادا كسك بي ارشيف معلومات دادا نخير كواتا براسي ايما دردي قصة كردن من قلق زورا زبوا يشيك لو جهراني كتوش من بوا او ايكا براسي قصة زورا كين براسي يعني سبحان الله تو بس برو كتاب إحياء علوم الدين مكوا لربع مهلكات لبشي قصة اوي لسان سبحان الله بيست آفت اللو بازكا بيست يعني بس زبان من ببيست بلا مصيبة توجبوا ببيس بلا مصيبة سبحان الله سان خطره سبحان الله سان خطره زبراسي بيم خوش عزيزانم برون إحياء علوم الدين بخينوا ما شاء الله كرايتا كرديش دو براي زور عزيزي خوش ويست من كرديتانا كردي يتشيش ما مستا عبد الكريم فتح كرديتا كردي اوي ترشان زناب الشيخ محسن كرديتا كردي يعني براسي دو ترجمه زور ريكو بيكن بيم خوش بخينوا لبخوتان بون ربع مهلكات بخينه وبش إديسان بزانا كزلا ودسيتن أو جدزاني أتو أوهم قصانت ككردية كاك والله هم اللي صارت حسيبه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والله هل لفظك اللي ودو بيت دري إلا ملائكة كان دينوسن سبتي كان الكتاب بس بدأ أخوة أحصاه الله ونسوه برأسي خواهم يجمال بس إيما لبير ما كرت زي عزيزان من يقل شهر كان دل كدل شهراوي دكا أويش قصة كردنا زوري قصة كردنا ببي فائدة زابوه براستي إنسان مسلمان دابي زور بي دنگو بي قصة بي مقر قصة كبيوز بكا يان ضروري بي زابوه باباي

سالك يك لا أخلاق هربرزو جوان كاني بابا سالك أويا كزوز أو بيدنجا مجر بيوز بكا قصيك بكا مجر لصحتي كسيك بكا مجر تسبيحات وقرآنك بخويني مجر إرشاد يشيك بكا مجر قصيك بفائدة ليكيك بري أغانا دائما بيدنجو سنجو قرانا لابوي يك كمي جهر كمالي إما يوران كرد زوري قصة كردنا با أغاما لخوبي لو جهرا خوب بارزين تاكو جهري دوم بخواي قورتان دسبيرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طبعا إن شاء الله ما شرح أصول ثلاثين محمد بن عبد الوهاب كإمام محمد بن صالح العثيمين شرح أكاد. سرتا طبعا آية تقب بسم الله دس بأكاد كسرتا بسم الله دس بأكاد أو كتاب يقفاي قولة شوان بسم الله دس بأكاد مش أهوا بسم الله دس بأكاد هرسل فرمديك هاو دا يعني أما فرميت هرسل فرمديك زعيفة بلام لبلو قرآن كوما لا شوري كترمان هيا كوا بسم الله دس بأكاد كاريكا بسم الله بو تبركو بيروز بايو بقبر الراجل دني أو خزيك أو بناي خواه وحموش هدس في أبكاد يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله طبعا ناوي خواهي قوريا لفظي جلاليا أو ناوي كوا همو ناوي كاني تري خواهي قورا شويني أم ناوي أكون تعوتك خواهي أفهمي كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. كتابك كوا بيام القرآن من دابت زندو خوالي بوئي كوا خلقي لتاركايا كانوا تاركايو قم رأي شرك بالبرستي بالأو خرافيات جهل نفامي سسيب تمالي درك ابو نوري پروردگار پروردگاريان بور يگاي راستي خوايكي زالو سپاس كراو او الله يكوا هرچي له اسمان كانو زيه يا ملكي اوا وسزاول ناو چولو دوزخش بو كافر كان كزايكي تنده لرخ صفاتي خوا الله شيء لفظ جلاله صفته ناجس بلقول عطف لا سرق كيدر رحمن كلمة الرحمن بسم الله الرحمن الرحمن نايك الله وكان إخوائي جوره تعبت بإخوائي جوره نابي أمنا أبو غير إخوائي بكار به أدريت نا نفر الله الرحمن بيت لبرأوي رحمن يعني معنى كي وتعالك كوا أم ذاتك الله سبحانه وتعالى وصف كراوة بالرحمتك فراوان أو الرحمة فراوان إيش تنها خوا خوانيتي الرحيم أقول جد يعني بو غيري خوات بكار بيهنديت خواني رحمته رحمن يعني رحمتك واسع رحيم رحمتك جاندنا كوضع الرحيم أبيت بو ناوي بو غير إخوة بكاري بيري داري وكو خواهي قولا بو بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم بكاري هاردوه وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فمن اعلم رحمك الله بزانا رحمتي إخوة ذي بيت اعلم طبعا ما خاليك زوجرك وكو خواهي قولا فاعلم انه لا اله الا الله يعني تنبيها بوي دربش ركبكيت تو كاتك دائما شي اللي يقول درس اقريد محاضر اقريد قران اخواني يقول قران اقريد ابيها مو بيرو هو شو بخيت الله يقضي زكاه وي حالي بيت فعلي انت الله سجل رايه السلام عليكم السلام عليكم
1: فعلي انت الله سجل رايه
0: بلي يعلم فعلي امره يا اخوان فاعلم فاعلم انه لا اله الا الله بزانا بزانا لا يعني كأودي يعني شو بوشيو بزانا يعني بزانا لا إله شيا لا إله قصيقنية نزاني معناه شو بيجي دي أنت علم يعني وكو إدراك الشيء بوي كوا يعني بقي بيه ليه بس كأجيز مثلا علم شش بلي هي كعلمك هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك نجاو التعودي حالي بلي وكي قال لو أنا جهل ونفهميك بسيطة ناس وتواتي هدر قشتا كناكيت إيكي كان جهلي كتيا كلا إيكي كان وهم خيالة إيكي كان الشكة يعني احتمالة وابي وانا بيت إيكي كان ظن احتمالي بوناقي زياترة أما قش العلمة هاي يعني أكو هذا كلمية ظن جاروا يبو يقيبا قاري القرآن في الوزة إني ظننت أني ملاق حسابيا مسلمان لقيامة إذنشي إما هرزاني من كوا حسابات هيا بو إلى الدنيا خمان بو أما ذكر دبو علم جدو باشا طبعا ضروري مان هي فعلم نظري وضروري مان ضروري نظري مان ضروري أو تاني ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير النظر ولا إسدار كالعلم بأن النار حارة علم هي هذيك اشتيا كوبجن أم علم ضرورية قلت أزاني آقر قرمة علم على سربك آقر قرمة نظريتيا ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب أن يفي الوقوع نظريتيا أوي كواتو في ويسا سرج بديت بير بكيتو فكر بخيتكار أم جاتي أقيني بويك أزانيت نيادة دجنجا ضرورية إخلاص عبادته واجبة بيوناك نيت أما قش كسنا يزاني نعم نعم لدلو نعم نعم بس ما إذا فمن رحمك الله بس أنا الرحمة إخوان ديبيت رحمة إخوان ديبيت شيئا يعني رحمة إخوان قولنا سوز ومهرباني إخوان برش ديبا سرتها أما شيء هيك لو أنا كإنسان كعلم مرقريت يعني دعاء كثير بو يكتر مع مصاب وطلبات له ما وصى بو يقش من بكينا أو إنك أخوان الرحمن في أبقى بور قدي علم وزانياري أما نعمتك زوج والقورية راسي وطبعا دي لم سردمي يجي سردمي تكنولوجيا علم وزاني من يجي سردمي النفاع من وزاني معرفة إخوائي قورو ناسي إخوائي قورو سواناني فخدمة شيء بزانا يجب علينا تعلم أربع مسائل واجب الأسر مع الكوائي ما تشوار قضية تشوار مسألة درك بيو بكينو فهمي بكينو بزانين زانين كوا كوا الناخ معنا جاقير بيت بكر دواء جانب بدين وبتوانين بيقيني نم بيامة يكم شيء الأول العلم وهو معرفة الله علم الناسين إخوان أخوانا ناسيت عبادتي شي قبولني شلك فيلسوف يوناني كان همو ينتيك رزاني أنك وأخوهايا أم بنوري بخاوانية أخوة خالقي أرضو أسمانا كان بلام لبرأ ولا رقاي علم وحي ونروج نبوي كسيان بمصراتين مردن بني خواش ينكرت أو خصيقة قرأ بذلك معرفة إخوة ناسين إخوة قورة شونا ناسين إخوة قورة ترى لكم دو شواز إنسان إخوان إخوة بناسيت إكي كان يعني أدلي بينينو بيستن آياتي كوني سير قردونا قيت سير أصبعنا كانك وفي الأرض آيات للمقينين لزويا آيات هي بويك إما الدرنياكات كوا أم بنورا أم زويا بخاوانيا خالقية هي وفي أنفسكم أفلا تبصروا ونفسي خطانا بوصر جنادا سبو سيرناكا ساسيلا خوي بكات جياني بشر خوي بيقول بينين بيستن هناسدان خوتن خواردن جيان مردن لدى يقبون خناغاني جيان هموي كواتا كاتي كان او جديد يعني اما يعني معرفة اخوائي قورات لقل اوايا معرفة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الاسلام بالادلة ناسني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ناسني دين الاسلام بدليل بالقوة حرمتي عشائرينه وانوت وايجن قيلوا قالوا ام اونيه تو قرات كاتي كان اخوا ناسيت في غمر اخوا ناس حسن دليل بالقوه بزاني كوا يعني شي في غمر صلى الله عليه وسلم حياوي إسلام يعني شيء، رباز إسلام يعني شيء، أمر ربازك هو برنامج جيان أبو همو بواركان جيان وحمو على كان جيان لعقيده بيرو بارو لعبادته خوان برستي خوان ناسيوا لأخلاق روش وحرسو كوتو لحكم ياسا ودستورو لا أحكامي فقو معاملات كرنو فروش نشو همو يوا إسلام لنا هو الرش أمشو أني كوتا معرفية بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم معرفية ككوا أم جالتو أو هدية أو الربع زكها تو قموري أكيد كدين حقه وبالرأسي أزانيت خد با فرمانا كاني الرازيانيتو لقد غكرا وكان خد أباريزيت والتحكيمي شرعتك أكي كوا الرازيت بوي كوا شرعي خوا حاكم وكو خواه يقرأ فرميت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكيموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أقصد ما رزقني أو تعديني. شن ببروردجارد أي محمد صلى الله عليه وسلم. إيمان النية. يا إيمان ناهيا. حتى وكتونك أنا حاكم الدادور. لبين إخوانا. لسد مشكلة ودم قلوش شجر يعني أو تعديني شجر. حتى لك شيء بسيط شبيه يعني. تاشن ندري أنا هيج قري وقولوا نار راح تقدر سنا لك هذه حكمك أدريت. وجه من رازي وجه الرازيني والتسليم مش أول ويسلم تسليما قولي مطلقة تسليم أول معناه تسليموني تسليموني كوا تأويلك يبوشتر تسليم بوم كوا أمش برياري لبي غمري خواه ودرت الله عليه وسلم من بدل فرواني وقبول ما أقر ظاهرين لزر الربيت قبول ما أما أوتانيني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هكذا النزاعك دباركيك دروس بالهرقزيك يقرب الله إخوائي قبرا ولا يبي أخمري إخوات صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أكل يوم راتا بخواب رجل أي هي ذلك خير وأحسن تأويل أما خيرته بعشرين تفسيرا بأوي كواتو يعني هرشيد هي بيقرب الله إخوائي قبرا يبي أخمري إخوات صلى الله عليه وسلم أقل وايش نكين خايقر أفني فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما بتر السنواليك مخالفة أمري خايقر أكن كتوشي فتنة بن يعني توشي سزايك إيش وأزار بن قرنق أوي يا نسان بزعليك هواي ما يعني أم شريعتها للري وحيه بن أقريب وحيش يعني شيء إلا رقائي تيخ مرسل عصم والأقريب لهر رقائي كترو بروي بوي تو ناقيتا أو آمانجا كبرو بهشتا دواء ناقيتا أو مبستا كخوا سبحانه وتعالى إما يبيت هذا معرفة دين الإسلام الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة إسلام بشيء قشتي بريتير لوي كوا ملكتي خواي قربويت بو شرعي كوا نارديتي ببيغمبرانا صلاة والسلام خواي لسر بيت حتى قيامت يعني تبرواد ببيغمبراني خواهي ببيغمبراني تريش هركز برواي بايك بيغمبرنا بيت يعني برواي بايش بيغمبر اقنية لسر مش آياتي كزور زور هيا سواء وكو ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتك أمة مسلمة إبراهيم اسمه تاجي بيرورد جارمان مالك بدو مسلمان كتسي برنامج خود بينو ذريتك اسمع بعض ذريتك مسلمان بيت بلام إسلام بمعنى خاصة كيتشيا والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه وليس مسلم دعاء إسلام بشيوكي خاص بريتير لويك وشوان كوتني أو ديني كخواي قولا ببيغماني خواه صلى الله عليه وسلم ناردي وأمجبوه هو أويك ونسخي همودي لكان تربكاته هر کس یه دعای اوی که پیغمبری خواص عذاب هات یعنی مسلمان نبیت یعنی برای با پیغمبری خوا نبیت مسلمان نیه با برای پیغمبران تریش بیت و برای با کتاب کاری تریش بیت خواهی خواهی فرمیشی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین هر کس یکوا یعنی جگل اسلام بکاتر رشو ریباز و برنامه و پیامی خوی اول لیور ناگیریتو لقیامتی شا لریزی خسار مندان و زر مندان آیا علی عبران علیش تبیه جانی و هذا الاسلام هو الاسلام الذي امتن الله به على محمد امت اما او اسلام ایک خواه گورا منتی ناو سر پی غمرکی صلی اللہ علیہ وسلم و سر امت شو اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینه اما هدي فرمو آخر آداء وزي أمرو دينا كم بوتان تواو كرت هش نقصاني كي تيانية هش ما نبواني كوابتش اللي هش دينو ريبازي كي ترو شريعة خمان تواو كي ونعمتي خوش برجان بسرتانا والرازيش نبواني كوا إسلام دين تان به الرازين هم بغيري إسلام
2: قول
0: نقدر بيغمبر كس بيغمبر ابن بنامي داني لو يقول نقدر بيغمبر ابن بنامي شيزا
2: لا
0: نزاني
2: نزاني
0: في كافر ترى في غمران سيرك أو القرآن ناوي هذا بشبينجا أم بشبينجا هل كذب علمه إن كان يكيان بك كافر يبي
2: أي ببيع
0: له أو كان تر ببيع له بقرقة تيجي يعني بعض ما كان أجاره يعني خلقك كبيع علمه يمرو خلقك تجي جناح عويد خلقك تجي كفر عويد يعني يمبر بسيئة انتعيه مگر بزاری بخوان. آه، یه ما اش معنی او تانی اقامه یعنی اوش اقامه حجت او خلق کبکین خلق تیجی یعنی خلق حالیکی لوا. یه جگاق اما آیاتی قرآن، آو آیاتی که تو بر بیامبر تو برادری نیا، تو خواهی گفت قرآن تو مالی کت.
2: دوای
0: کاری کت آه. بس برو خلق امرو بود بس مال کدی یعنی امرو سردمی اجنت کن رجع علم زنیاریه امرو برانبر شرعی سام سردمی جهل نفعمیه. رب زای لوا. تلك أما يعني أدريس محمد رسول الله والذين معه يغمر محمد يغمر إخوائه أو إلى قليتي أنجا أدري أقريك شيء تأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل من الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة أو يكوى تأمل نظري أقري أو يكوى قولت لي شيك سري قرآن بكيت كوا أم قرآن بيكاتو لكم الله خبر وداويكي راسقو وصود بخش وكم الله أحكاميكي راستو درستو عدل أكثر سير بكي بياني خواهي يقول أو خبرانا خواهي بازي فرعونكا بازي مساعك عليه السلام بازي خوماكاني بيشوكا بازي قوت التاريخ جهر نبوة يعني كس ناتو يعني كلميكي أم قرآن ربكاتو خبريكي لبروي خبركاني صادقة حكم كيشي عدلة خواهي قورة مسلمان جانك آوال سأوب يديد أما قرنقة يعني بو إما بو إما مسلمان كوا بزاني كوا أما خالية كوا أوبو كوا إما معرفة إخوان معرفة إخوة خواهي قورة كاد القرآن في روزة باسة كاد يعني باس إيمان كاد إيمان بخوا يعني كاد إيمان بخوا بو أبي برواد بقصة كاد إشي بيت من بيجي من برام بخواه هاي وبلام برام مقصاني نيا يعني شيء من برام بخواه هاي برام بقرآن نيا برام بخواه برام بيغمر نيا يعني برام بخواه نيا أما قرنقة يعني البوئي بادو دوام شيء كردوا كردوا للركن يا الركن كان إيمانه إيمان سيا باشا أوي كرد الله يا خلالي كرد الله أوي بزمان داري أبريت ركن دوما بكر دواج قرق أجاي مديت كواتا لا أهل سنو جماعة هر كس يك يك يك لماني بكاولي نبو يك يك لماني نبو أو دوارا كتري شنية مثلا كس يك إقرار إسلامك بتواتي نوجو عبادة خابرت شيها بلام لدروب رأينيها أمام سلمانيها كسي بالرأي هي بس ما ليش قرار يا قات طلع فيش كده ويكيني أمش هروة كسي هم كده ويكي هي إيمان جدلو هي بلام بزمان دري نابريت شاهد ما نهاري قبولني لي
3: ما فاقي
0: لدلو بيت شون أقل دلو راسك كارودي خاصة سدوان وخاصة كتار أي نار ناخد تو تواهي شيء دلتاني خيطة زمانت ما بيخيطة زمان يعني أما تاري إقرار الدار بيانانا شارع قرى كبيرة بشارع أما أقيد إلى أهل سنو جماعة أما هي أواصال يعني
2: أما عمل جزء لإيمانيات
0: كمان إيمانا لا عمل ركنة قلت ما بس ما كنت إيمان لسير ركن سلكي بيكاتوا
2: نعم
0: نعم أو جاية كابرا مثلا بمنا يعني بالرأي بالرجوع رجوع ناقريت أما الإنسان دليني أكيد بلام كابرا بالرأي بعملها بلام فيش عملية كينية أقل سير القرآن يبكي يعني إجيش إن الذين آمنوا فعملوا صالحا أما سير كيزي دورجة خبوش يعني يعني هو أجر بيجي إن الذين آمنوا هل عملي صالح يقريتو بو أوي خلقي أما يكي أقل بريء ما فكري أخوة يقول من البم آياتنا الردي فكري إرجاع ذاته كوا بو أوي كوا نكبتن يعني كردو جاب كانوا ولا شيء لإيمان أي ما صار
3: هو نقصة يعني
0: هندي أشتري هندي
3: باردوخي
0: كابرنا تو نقصة أو نعرس يعني هو جاهوا تو تشيك مثلا مثلا أمور أنا أخوف بدوني لي تو شاهد ما أنت يريدو لا الله أكيدو النجاة كيو دم إخوانيتو أتو حندي موضوع أما إخلال من مسلمان وشوي ربازي خواه كنت مبرام بي أما أنا قرأك أبي بزمان إخلال بكيت أما إخلال مرجيتو همشتيك يعني كاقا من بروي بلا خلق كالا خلق المرام بلاتي لا خطو خد يعني خد كشاهد ما أنت يريد كالنجاة كيو إخلال أخوي أما دابا عمل قرأك بكين أما يعني كذوي بيوم كذي، أم جاء أوكي تشي بقى دعوة بانغوازي بيوم كذي، بانغوازي بيوم كذي، الدعوة إليه، خوي جرب يا مانجلا، بالجمان شيا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، يعني فرميت قل هذه سبيلي أي محمد صلى الله عليه وسلم بيجا أمر يا بعزي منا، أما بيام منهجي منا. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من لسر برشاوروني بانغواز أكم بولا إخوائي قولا نكتن هاخوم أو يشورم كوتوا كوتا أم منهجي دعو بانغوازتن ها منهجي بيغمراء من العلماء النية منهجي همو كسيكا كوالب ديني حالي بيت هرشي أزاني قربي جينيت أكا آياتيك شبوا بل بانغواز أكم بولا إخوائي قولا نكتن هاخوم أو يشورم كوتوا قد أمن هذه الدعوة بانوازتها هم هذه في غمران العلماء النية من هذه هم كسيك كوالب دين حاربت هرشي أزاني قريب جينيت أجا آيتك شو

يعني كاتي كافركان إيمان هاردوا يعني خفج خواردوا بتعقد بوا هذا القرآن شيء فرمي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي محمد خليك تهاجيت لخم خفتا بويك وإيمان نير بفايا ما قيتو مسلمان خمي بيت قرقا خلقي وقا مسلمان نويت ودلشي خوش بخلقي مسلمان بيت نكتو دل خوش بويك خلق آفرقا خوانا خواستا نبيتا مسلمان وابيتا تو قرق مسلمان قرق حسب قاد يعني كام زلام زور زور خراب ودغلا فهي دي بدات شو يمجر وجر أجرى قرقا نوانيا ببيتا السبب حركة زيك حتى كابرا خراب بيت يعني تو بيتا سبب هدا داني فهذا شكرا قرد له ويسان يعني سرقال تو بيت دائما بقرر بشون شيا بشون اوه كواتو لكو أجر دسا كويت لتكفير كدني خلقا يال دعوة كدني خلقا لدر كدني خلقا إسلاما يال هناني خلقا راو إسلام هنانا قمانيت يعني حقا بس آياتو دخل إسلام داري اكيد در شو كابرا اگر مسلمان بو خود اگر دو قاتل اتمنى اوش كش كش يهدني اوش انا اما يعني أوي خالي يعني هناك يعني دعوك أمتى والدعاء فرمي الصبر لسر أم دعو بعض نوازة بس أنا توك إيمان ديريت بركان كان إيمانه كدو أنجام أديت دعوة أكيد بو أم بياما بانجواز أكيد توشي لم برميت رجرد بدور سويت كيشد بدور سويت مشكلة بدور سويت يعني الزرر لمصلحة الدنيا تكوي مختان ناو ناو تورش دور سكريت خلق خلي على كريت خلق دش منت بيوز بتشي هيا صبر نبي إنسان شعرب كاتوشي تو داعبي تو دعوب كيتو بانواس كيتو توشي عزيز نعم حدي نبيت وأفهم مين خالد شعر أفهم ماشي الصبر على الأذى فيه صبر قدر لسان أو عزيز نعم حدي يعني كوا لو رجعت ديتا ريت شو كوا يا مقزيكا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وحرك يا غمرك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بس ما تجمنيك مجرم مستمكار بعد هذا كيف برابر مساوسة فرعون كيف برابر في غمرك خواص صلى الله عليه وسلم نوح قوم غي كسوار غي هود لوط كسوار سوار يعني أوجهنا فاصبر لحكم ربك فاجر في المداني حتى دعايا دعاه وكنوا يعني وقالوا ساحر او مجنون اما ساحره يعني شيته حمود الشك لسر او مجنون كواتا صبر سيشته صبر لسر طاعت لجماعات رجوع حج اخلاصي خير صدقه شعكه اما انجام داني شاكا كاريكا بكشتي صبر قربي صبر اجل نيجي سنه داكيت طيب ودو دغتو ايكيت صبر اجل كده بيرجخه هذا شيء زياتر طاعت صبر لسرنك الدنيا حرامك انا كان انجا صبر لسرشي او استاني خواي يقول لسر مسلمان دايناوه لعزيته نار حتي ومردن وجيان وفقيري وهجاري وحشك تجي انسان يعني بيا بلغا كيش جيد دليلي أم شوارشتي شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بلغا كيش يا سورة عصر ما فوقه تعيب بدرجة قبعنا هي إن شاء الله شيا عصري شيا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو هرتوا الخالقة إيمان كردوي شاك وصيته نصيحته دعوه بانواز بو حق والصبر قدر لسر أو تشتغل الرقة ده أما إمام الشافعي شيء فرمي لسر أما قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه الآية لكفته أجر خواي قولتن ها أم آياتي بن عدد خوار وبصر خلقي بس ببو أوي كواح حجة وبلغة بيدا سريان شو نكوي شوارشتي أساسية شريعة هموي لدوري أم شوارش آخر يدو تفصيلي شرحي رافي

فرع الأخوة الفوقاني. وقال البخاري رحمه الله البخاري ما يهاوردو طبعا هل أو يعني العلم قبل إن شاء الله درس الله توام تائر باشا تائر باشا إن شاء الله. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إيانا وإياكم. أما عفوا قبا مما لا أعلم بدام عليك عفوا. أما جاري واهي إنسان خوي قرآن بخلق ليتوا جاري واهي خلق قرآني بسلا أخبينيتوا أها بيغمر صلى الله عليه وسلم جاري كان فرمي بعبد الله كري مسعود قرآن بو بخيانا من قرآن بو جناب بخيانا أي بيغمر كري بالي فرمي بالي دي فرمي وأحب أما خاوني أم أخلاق حملة القرآن كبيوتي إمامي آجوري أفرمي من بيام خوشة بيام باشة بلام وبسندة لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه آخر جاري واهية أم إنسان خوي أم لو بيش خوي مقرئة وايا قربان خوي تلقيني خلقه كاشب بخلقه لي بلام أفرمي أجر هاتو قرآني بسرا خوين رايا وا خوي بقورا نقري بلي جاء مشيه قرآن بومن خويني بجواني فيو بكري يساك من درز بتو أليم اگر روزی تو کتیبه کد بسر من اخوان دوا بی بجوانی دوید بکر ان يحسن الاستماع الى من يقرأ عليه او کسی کبسی اخوان دوا جوانی دوید بکر خوی مجول نکا بشتو و طاقتی نبیو بسی کتیب خوان دوا املاو اوان ولا يشتغل عنه بحديث ولا بغير نبق صوب غير قصوى خوي مشغول نكا وام لا بلا بكاتو وكبري بي بقص كارينايا فبالحري ان ينتفع به من يقرا عليه شياوا كسود من ببي بويك اي خوانيته وبسريا وكذا ينتفع هو أيضا حد كان سود من ببن ويتدبر ما يسمع من غيره جوان تي بفكري لويك لغير خوي بيسي آخر جاري واهي إنسان كاتي كأم قرآن أليتوا لواني خود زور بير لمعنى كي نكيتوا حالي بوي بلام كاتيك قرآن كتب سرى أخيرا جوان بيري لمعناي آياتك آمو كلماتك آمو شكاني بكروان

وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم. جاري وهي جيغرتني بو قرآن لغير خوي كاتبك خوكي البسر يا أخوينيتو بو يخوينيتو لو عني زيادة سودو أجر باداشكي قوريشي هل أها خوي تعالى أفرمي وإذا قرئ القرآن حركات القرآن خوين را فاستمعوا له وأنصتوا شوى يويبو بقرنو بيدنجيج بنو أملاو لاو مكان خوتان مشغول مكان بو لعلكم ترحمون تنك أم قرآن با خندني أم قرآن رحماتي خوي تعالى دا أبسه ويأوش بشك لو رحمتان بركبه أو صوز خواي يبتان قريتو ويفرمي كاتك أم قرآنيان بسرا خويندو وقرآن خويند رايو أها أو بي آخر علي كاتك قرآن خويند رايو أجل يا قرآنك بكجين روا يا بيدن. فإذا لم يتحدث مع غيره لو كاتياك قرآنك أخوين رايا وبسريا أقر أمقسي لقال خلقانا أكر مشغولنا أبو بملاو لاوا وأنصت إليه أو أجواء بيب أم قرآن قرب زانك تشيبي أليت لو كاتيا أدركته الرحمة من الله أو الرحمة إخوائي بيك رحمة إخوائي بسرع أباليت سوزي إخوائي قريتوا وكان أنفع للقارئ عليه أو إيشي كأي خوانيته وبسريا وأو السودي هي أو تاني بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي بعبد الله كري مسعود حديثي الصحيح إمام بخاري رواية كرتو أفرمي بيغمر فرمي بعبد الله كري مسعود اقرأ علي قرآن بسلا بخوان قرآن بخوان روا قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال عبد الله فرمي وتم أي بيغمر يخوان من قرآن بسلا بخوان لكاتك أم قرآن لسبوتو هاتو تخواروا لسبوتو هاتو تخواروا بيغمر فرمي بلي إني أحب أن أسمعه من غيري بيم خوش من لغيري خوم بيس حتى للروايات يكاهي عليك عبد الله بسر يا خين بيغمر فرمي أم قرآن أوندت تراوتو لذت خوشيك يهبو حالي بي كلاوتي أو حسن كنا

انت. اما زور مهم ام آداب فقهتي خومن هل قديم وواهاتو هميشه درسي حلقات مثلا استاكا من ششكس دا انيشن ام ششكس سيوتيان بي ايه اقل لهر ششيان برس مو درسك زوري بي اجيت هم من ما عندهم هم اوانج ما عندهم وايا من درسك ان بو شرح كم بلام لوانيه لو ششكس دوانين بباشي ليتين همو جارجناتو انم بشمو سر اوان اگر بشمو جارجر اوان طريق مبنى بلام اگر بتنها يكس خوي بيستي وتيكب خلين كلمة بكلمة بوي معناك جملة بجملة بوي معناك ليه برسيتو آلم حالي بوي اگر قمان تبول آدي آمن بو بلير وتشون لي حالي أفرمي أو كسانيشي كتدريسي قرآنكا حول بدن بجار الششحو كسكونكا نوا يكا يكا درسيان في بلير نك بوي هر كلمه هر حرف مخرجي خوي هي هر كلمه شوازي خنو فونتي تايبتي خوي هي بويا فرين واحب لمن كان يقرئ الا يدرس عليه وقت الدرس الا واحد ولا يكون ثان معه فهو انفع للجميع او كسيك قرآن أليتو تدريس قرآن أكالكاتي درسك يا با يكس حاضر بي يكس يقول له دو نبي أما سودي ذات ربوكش استاكا أشون أما كيكا تو بيان آخر استاكا وايا استاكا بشور أم سنترانا يكيكا درسي قرآن بيالت حالي بقرآن وي هركسي أبي قرآنك ختم كان لأولو تأخير بوشي واسا وأما التلقين بلام أجهرشك تلقين ب أموك إنجليزية مثلاً يحبوا بيك جابري أجبري حاليبي أو فلا بأس أن يلقن الجماعة بقشتي أو جاواز جاوين بغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه يويس أبو أو كسيك قرآني وبسرع أخوين لين أقر قارئك حليك يا غلطيك كر ثرزنشتي نكا يكسر آخر جاري واهي فقير قارئك لا تعزي خانيك على شوينك على قرآنك أخوين خلال دقية كلميك لها ناوصن بزانك آية أقرت وي ساخي كات ويانا في أنشاس كذلي ودن برزكن وآبرو يبننا ومجلسك حالي بيد أبو باشنية وأن يرفق به أبي برفق النرم هواش بي لقليا ولا يجف عليه بجفا نبي تنبي لقليا روشكيني نكا ويصبر عليه الصبر لقلا بقري فإني لا آمن أن يجف عليه فينفر عنه وبالحري أن لا يعود إلى المسجد فنكي ألي من أمين نيم كسي أغر تو بوشي هو بطو نيم عمل اللي غلا كردو تو ربو إلا غاليا أويش بيتا قد ببيو دوائي مزقود بجي بيليتو جاري كي تنقرتو بو مزقود يستاج أبيسين جار جار إواهي مثلا فلانك ألي من كاتي خوي هاتو من سرشتيك لو كاتو كمزقود متارك دوها نقرام وهو إمام عليكي تندرستواني بوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين يوبو أوني الراون آسان كري كاري خلقي بن نقبو أوي شت لسر خلقي قرس كان دين نبرچاوي خلقا جوان كان نك الدين لبرشاوي خلقا ناشرين جاء فمن كانت هذه أخلاقه
انتفع به من يقرأ عليه. هر کسی اما اخلاقی به اما خوروشتو بهای به او کاتا هر کسی قرآنی لا بخوینه سودمند. ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله جلت عظمته. أفرمي أمج آموش قالي كي تريك أبو أواني كدرس قرآن علينه ما مستاي قرآن أواني كقرآن لبرخوا علينه تدريس قرآن أكن تدريس أمزان استشرعيان أكن أن يصون نفسه عن استقضاء الحواجب ممن يقرأ عليه القرآن. علی خوی پاره زیلوی دعوای جیب جیه کردنی پیوستی کانی بکا لو کسانی که قرآنی لا اخیلن لکا که من قرآن پیلن به توش اون بوک حالی بوی دبران بران و الا یستخدمه بکاری نهینه بو خوی خزمتی پیل بکات اخوه ببینیم من بنال بم قرآن مخوین دوه چه صد کل پینم که شبه در تولکه مالی ما مستاو بس سلوین کرد حالی بوی ما مستاو جن گسی لی ادا منیش کوم کرده و امان کرده گونیه یک و یاوکو سبته یک و ایدا با کل ما ام بدل سلوین سلوینگ امرش انجا احت معانی حالی بوی بلام استفادهش ملیک لو ما مستای ولا يكلفه حاجة يقوم فيها تكليف پیوستی که هی تكليفی دیکه بچو اون باب که حالی بوی لینکد و اختار له اذا عرض له حاجة ان يكلفها لمن لا يقرأ عليه. اگر پیوستی که شیهبو ابویا پیوستی که یکی یک بای جیب جیب که تکلیف لکسی بکا که و هل لای نخوید. و احب ان یصون القرآن عن ان تقضا له به الحوائج. پیم خوشه که قرآن که پارزه لوی که بهوی ام قرآن و پیوستی کانی پی جیب جیب کهت. فإذا عرض له أجل حاجة بيوسيك شهابو سأل مولاه الكريم قضاء لا أخواك أخواك أبو مجرد شاوراني عبدنك. فإذا ابتدأه أحد من إخوانه بين غير مسألة منها فقضاها له. أجل يكي لدوستاني ببيو أم خوي داوي ليك هستعشو أم بيوسي أم إشي ما مستعي جيب جيكر شكر الله إذ صانه عن المسألة. یکم سپاسی خواب که خواهی تعالی پاراستویتی لوی دواله کسب کاتو دست بو خلق دریش که و التذلل لی اهل الدنیا خواهی زلیل که لبو اهل دنیا. و اذا سهل الله له قضاءها و اذ انجا که خواهی تعالیش اوشتی بو آسان کرجی بجی کدنی ثم یشکر لمن اجری ذالک على یدهی پاشن او کسپاسی خواهد کرد انجا سپاسی او کسی که ببی او تو دعوی لیپی خوی چو ایشکی بود جب جی کرتید. فا این هازا واجب اما واجب من لم یشکر الله من لم یشکر الناس لم یشکر الله. وقد رویت فیما ذکرت اخبارا تدل على ما قلت. علی چن حوالک چن بحثک چن قصيك كهم آماجن لسر أويك من وتومة وأنا أذكرها باسي أنا كم ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة وأوي أوكسي كالسيدي أم كتبي بيناك زيات الوكو بلي تشاوي بكريتو زيات الوكو بلي بتوانيك جيبجيان كت أو تاني حصني كوري ربيعي بوراني أجيريتو علي من لاي عبد الله كوري إدريس بوم علي كاتيك هستام
قال لي سل عن سعر الأشنان. يعني جايكي بوهي ناوى أشنانها لبعسي لفقيشة لبعسي نواجي مردواء كالي كفني بوه أشتانا علي برسياري ليك دم درباري سعر أشنان. أشنان جوريك لجيا لباسي بيشو راو ديار لوجه كفوك الدوري شوي تايتو أمشتاني بيني بيت. فلما مشيت ردني كاتك روشتم جراميو فرمي لا تسل برسيار مكة شنك فإن يعني وكبله برسيار مبوبك درباريش أما ديار قتابي بولا خزمتي أخيرندويتي كتي برسيارك مبوبك بزانك بعيد شنده هر أوان ده برسيارك مبوبك على كاتكش كمن روشتم باني كدم كتي ورا لا تسل برسيار مكة يعني حتى أبوش برسياركيش مبو مكة فإنك تكتب مني الحديث شنك تودي حديث لمن وأنسيته وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة منش بيمنا خوش الدعوي بيوسي خوم لكس يبكم كدير لدمي منو حديث أنسيته حتى برسالي كي بازار رازي نبو أوي بوبكات خلف في كوري تميم أجريته على مات أبي على باوكم مرت وعليه دين باوكم قرزار فأتيت حمزة الزيات شملاي حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا دوام ليكرت تقسل قال خاون قرزك يا أبكا بلكو أو قرزي باوكم كقرزاري أو توزي كمان بوكم كاتوان أيدينو ولان بلكو يارمتي من با شتيكي ليبش كينت. فقال لي حمزة وتي ويحك إنه يقرأ علي القرآن أو كسدي لاي من قرآن أخويني وأنا أكره أن أشرب من بيتي من يقرأ علي القرآن الماء من فيمنا خوشة أو بخوما وا لمالي كسيكا كلاي من القرآن خلنا حتى بشم آوش بخوما لو مالي عبد الصمد كري يزيد أفرمي سمعت الفضيل بن عياض باسم لفضيل كري عياض أي فرمو ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الناس بيبس لبو حامل القرآن نا بحاجي بولاي هيش كسي هبيت دس بو هيش كسي دريسكا إلى الخليفة نكر بولاي خلقي عادي حتى بولاي خليفيش وكم تلا خليفيش نو أوانش وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه أبي خلق احتاجي خيان بين بولاي أم نقأم احتاجي خوي بري بولاي أوان عبد الرحمن كري الشبل أفرمي بيغمص صلى الله عليه وسلم فرميتي أخ اقرأ القرآن يو أم قرآن بخوين ولا تغلو فيه يعني يو تجاوز مكان لحدك يعني وكبري زور خط إيواي حرف زود دري جكاته ولشويني خويا وأمانة ولا تجفو عنه ودورج مكونه لجفا وهاتوا جفا يعني دور كوتنه ولا شت يعني وات الدور مكونه لخوينه ويا القران ايش بالدوام لخدمتي عبشي ولا تاكل به ذات ما بس اعوي ام قران مكن بهو كارب او الدنيا الثاني بيزور كانوا اها ولا تاكل به ولا تستكثر ام قران مكن بهو اويك بين الدنيا بيو بخونو مال الدنيا ثاني بيزور كان أم قرآن أبوه بكار مهينة عن أبي هرير قال قصة من تعلم علما هركس يفيري علم يقبو مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة إنسان أم علمك في الأبي أبي لبرخوابه ليكس يبيه فيري أم علم دين ببيه
بو اوي فير بي بو اوي دنياي دسكبي افرمي كسيك بو اما خليك بي دعائي بوني بهش لروج قيامتها ناتشت جاء افرمي والاخبار في هذا المعنى كثيرة ومرادي من هذا ما بس من جلما النصيحة لأهل القرآن آموش قاري أهل القرآن لألا يبطل سعيهم ويكوش كان بطلنا بيته وهلنا وشيته إنهم طلبوا به شرف الدنيا شنكي أوان أقر بهوي أم قرآن وداواي شرفي دنيا بكان حرموا شرف الله وشرفوا في روزي قيامتي على الدرس دنيا كان دزا كويت بس قيامتك كان دزنا كويت إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم هاتون قيامتي خيان شرفي قيامتي خيان بخشي بأهل الدنيا لبل وطمعيا لدنياي أو خوكيابو أعاز الله حملة القرآن قابنا من بعلما كوابو فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن أويك داءني شيتو شوينو مدرسيكي هيو جيقو شويني كي هي أبي هميشه خوي برازينيتو بأدب كان القرآن لسن تركيا لشو حجركيا يقتضي ثوابه من الله تنها وتنها شاورواني باداشي لخوابك يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق بم قرآن خوي باحتياج كان لهمو كسيغ لدوسكرا وكاني خواب بيوسي بكس لبيت متواضع في نفسه لذات خويا خاكي بي خوي بكم بزاني

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، خوشحالم بجاركي تربا إيوي بريزو خوشيز بقموا لبرنامه رامان لنداکان قرآن بو ایمان داران. امرو بیارمتی الله سبحانه و تعالی دا چینا خزمت ندای جمارا 86 لقرآنی پیروز. بابتکی باسی حرام بونی سرقال بونا با مالو من دالوا لعبادتی الله سبحانه و تعالی، وهروها واجبي زكادان وهاندان بو بخشينو، وهروها آقادار كردنوا لا مردني لناكاو بيش توبة كردن. أو ندايا لا آيتي نويا لسورة المنافقون، و دو آیتی تریش هر پیوندی با ندای و هیا. خوش ایستان، نداکا بم شوازه با یو بیستی بین. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، أي أو كسانيك وباورتان هيناوا، يبست بن بابزانين همومان بيكوا الله سبحانه وتعالى داواي چيمان لدكات لم ندايا. إما دبيت أو بزانين كوا هرشتك للاين الله وبيه سبحانه وتعالى لبرجون دي ايمي مروف دايا. اگر كاركي خير بيت دبيت انجامي بدين اولا برجون دي ايم دايا، و اگر كاركي شر و خرابيش بيت كوا خومان بدور بگرين لي اوش هر لبرجون دي ايمي مروف دايا. يا ايها الذين آمنوا، دعي اوه بزانين توجيها كتشيا الله سبحانه وتعالى لم ندايا اقادار من دكاته لبابتكي زور زور قرنك. كوا دبيت همو كسيك من خو من امادب كين و اقادار بين. او بابتش اوه انساني مسلمان، انساني ايماندار، نابت خوشویستی مالو مندال سرقالی بکات لذکری خوای پروردگار. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ابی اقادار بین عزیز کانم، پارو سامان لقل من دالة دو نعمتي زرجواني الله سبحانه وتعالى كدي بخشيت ببندكاني. ام دو نعمتا دبيت ايما بزانين چون مامالي لقل بادكين، چون بكاري دينين لبيناو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ككاتيك باروبوليك ابخشيت
ببندیکی سامانی کی پی ابخشیت لو رزقانا زیاتری پی ابخشیت دبیت امروفش مقابل او نعمت کوریا لشونی خوی اثر فی بکات لپیناو خوای پروردگار اثر فی بکات لپیناو او پروژانه اثر فی بکات کوا دبیت مایی گرانوی خلق بو دینی خوای پروردگار. بله عزیزکانم، پاره نعمته، نعمتی که گوره ایمه مسلمانیش ابیت حول بدین لرگی شرعیه و پیدا کردنی رزقی حلال کاری که مطلوبه ابیت انسانی مسلمان حولی ببداد وکاتی کش الله سبحانه و تعالی او نعمتی پی ابخشید أبيت بكاري بينيت لبيناو الله سبحانه وتعالى أوي كوا ما في خواي پروردگارا أبيت جيب جيب كات أو نعمتا أبيت آقادار بين كوا زوزور خوشويست لاي إنسان نبيت ماي أوي كا إنسان دور بكاتوا لرقي الله سبحانه وتعالى مروف دور بکاتوا لعبادت و ذکری خواهی پروردگار، مروف دور بکاتوا لهر کاری کی چاکا و نعمتی کی تریش او نعمتی کوا نعمتی مندالا بخشینی مندال بمروف للاین الله و سبحانه و تعالی اویش نعمتی کی گوریا چن جوانه چن خوشه کوا مروفیک الله سبحانه و تعالی من دالی پی ابخشیه چه کربه چه کجبید وکو پروژه یک تماشای بکاد کوا پروردی کی جوانیان بکاد و بیان که بصالحو پاشان اوانیش ببنن بمصلح او نعمتی کی زوزور گوریه او نعمتانا عزیزکانم چه نعمتی ثروت و سامان به چه نعمتی مندال به او کاتا پیدا زانین که پرسیار لکسیک بکن کوا او نعمتی پینه بخش راوا کوا او دو نعمتی نیا چنه تامزروی اویا کوا الله سبحانه و تعالی ثروت و سامانی کی پی بخشید بو اوی بتوانید عبادتی الله سبحانه و تعالی بکاد بو اوی مندالی کی پی بخشید بتوانید جوان پروردی کاو و بی کات نمونه کی جوان و ببیتا مندالی کی زور باش که دعاو و کاری چاکا چه لدنیا انجامی بداد یعن لدوار روژا دو نعمتی زور گورن بلام نابید ببیت مایی اوی کوا انسان دور بکاتوا لعبادتی الله سبحانه و تعالی هیچ نعمتی که الله سبحانه و تعالی نابید ببیت مایی اوی که انسانی مسلمان دور بکاتوا لذکر و عبادتی خواهی پروردگار هجی زکانم اگر تماشای واقعی استای مسلمانان بکین زور زور بداخوا همومان گیرودی او بابتا بوین کوا زور زور سرقالین با بجیوی جیان من و پیدا کردنی و هر وها مسئله مندالش هنده جار و اکات لمروف دور بکویتوا لمزگوت دور بکویتوا لکاری چاکا دور بکویتوا لورگرتنی زانستی شرعی دور بکویتوا لبانگواز دور بکویتوا لجیهاد لپیناو الله سبحانه و تعالی اگر تماشا بکین رودایک روداداد یعن جیهان سرقالی رودایک بونمونه استا کوا یاری تا
توپی پێر هەیە و خەڵکی هەمووی سەرقاڵ بووە بە یاری ئۆلمپیات و کاسی جیهانی و تەماشا دەکەی ئەو خەڵکە وا سەرقاڵ بووە کە هەندێ جار یاریەکان گەمەکان دەکەوێتە کاتی نوێژەکانەوە نوێژەکەش لەسەری دادەنێت. ئەبێ ئینسانی موسڵمان ئاگادار بێت، ئەبێ ئینسانی موسڵمان کە کاتێکیش تەماشای یاریە بکات بۆ ئەوە تەماشای دەکات بزانێ کەوا کامن تیپ یان کامن یاریزان یاری جوان دەکات لەو بوارەوە تەنها ئەوەندە تەماشای دەکات. ئێمەی ئینسانی موسڵمان نابێت وەلا و بەڕامان بەڕاستی لەسەر ئەو یاریانە دانین، نەزانین وەلامان بۆ کێیە و بەڕامانیش بۆ کێیە. ڕاستە خەڵکی سەرقاڵی ئەو بابەتە بووە، بەڵام هەندێک دیمەن دەبینرێت، هەندێک لێدوان دەدرێت، بەڕاستی ئەمە نەفامی ئەو خەڵکە دەردەخات کەوا چنێک دوورن لەم دینەوە. کابرایەک با یاریزانێکی باشیش بێ، بەڵام خۆ ئەوە ناکات کەوا من حوبێکی حەقیقیم هەبێ بۆی. ئەگەر بزانمیش کە کابرا کافرە، بزانم کابرا بێدینە، کابرا ڕقی لە موسڵمانانە، نابێت من وەلاکەم ئەوەندە بێت ئەگەر بزانم دەدۆڕێت ئیتر وام لێ بێت کەوا هەندێ جار خوا پەنامام داد ناشکری بکەین و هەندێ جار ئینسانی نەفام و نەزان هەیە کفر بکات جینێو بدات. هەندێ جار هەیە تەماشا دەکەی ئەگەر خێزانێک بێ پیاوەکە لایەنگری تیپێک بێت، ژنەکەشی لایەنگری تیپێک بێ مەشاکل بکەوێتە ناو ماڵەکەەوە، هەندێ جار تەڵاقیش ڕوو بدات. ئەمە بەم شێوازە نابێت، نابێت ئەم شتانە سەرقاڵمان بکات لە زیکری خوای پەروەردگار، سەرقاڵمان بکات لە عیبادەتی ئەللاه سوبحانە و تەعالە. ئەبێ ئێمە هاوسەنگی بپارێزین ئازیزەکانم. جا بۆیە ئەم نیدایە بۆ ئیماندارانە کە دەفەرمێت یا ئەیوها الذین ئامەنوا لا تلهیکم ئەموالکم ولا ئەولادکم عن ذکری الله. لێرە ذکری خوای پەروەردگار شاملە فراوانە، نوێژە گرێتەوە، عیباداتەکانی تر دەگرێتەوە، ڕۆژوو دەگرێتەوە، حەج دەگرێتەوە، جیهاد دەگرێتەوە، بانگەواز دکم عن ذکری الله. لێرە ذکری خوای پەروەردگار شاملە فراوانە، نوێژە گرێتەوە، عیباداتەکانی تر دەگرێتەوە،

بيتوا لا ذكري خواي پروردگار لعبادت بلكو والي بكات كواهر واز لعبادت كان بينيت والي بكات كوان يشتركات والي بكات كوالا كاتي روجوبوني رمضانا بروجون بيت والي بكات لكاتي جهادا لبيناو الله سبحانه وتعالى دوري بكات وو جهاد نكات بانقواز نكات كاري خير نكات بخشين نكات باشا كسيك اگر بوشي وازبو بهوي پاركي يعني بهوي مندالا كانيوا حالي بووز عبو اوا الله سبحانه وتعالى چون اقاداري او كسانا دكاتوا دفرميت ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أبيت إيمي إيمان دار أقادار بين عزيزة كانم أقر هاتو بارو بولو سروتو سامانو مندال وامان ليبكا دور من كاتو لذكري الله سبحانه وتعالى و وامان ليبكات هرواز لدين داري بينين خواه پنامان بداد أو هر كسيك أوها بكات او كسا والله لزرر دايا چلا دنيا وچلا روجي قيامت او توجيه الله سبحانه وتعالى كدا فرميت ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون او كسانا زرر مندن جبا ايما ايمان دار آقا دار بين بويا آياتي دواي او آياتي ديام دا فرميت وأنفقوا مما رزقناكم أو درفتا أم دنيا درفتا بو أنجام داني كاري چاكا بو أنجام داني جورها عبادت بو أنجام داني ذكري الله سبحانه وتعالى لحلقات ذكر دانشين بچين منالا كان من خزانة كان من بنيرين بو حلقات تحفيظ قرآن بو خلاني كوا دكريتوا بو پرورده کردنی من دالکان پرورده کردنی خومن بله عزیز کانم و انسانش اگر الله سبحانه و تعالی پاره پی بخشی چونکه او نعمتا مصدرک و سرچاوکی للاین الله ویا که رزقی مروفک دادا و عبدکانی دادات بویده فرمی و انفقو مما رزقناکم انجا اوش رحمتي الله سبحانه وتعالى لسر دول من كان لسر او كساني كوا الله سبحانه وتعالى رزقي بي بخشيون الي هل هندك لوي كوا بي من بخشيون بي بخشن لهندك لوي كوا رزق روزي من داون بي بخشن وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت عزيزة كانم دنيا درفتا إنساني مسلمان دبيت أو سرزوية آودان كاتوا بشرعي خواهي پروردگار والله كوملغا مروفاتي هموي لخسارت دايا هموي لزرر دايا لهم هموي لقمرائي دايا اگر بيتو شون كوتوي شرعي خواهي پروردگار نبنو جيبجينا كن نروجاني خوايان ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى بالي عزيزة كانم دبيت ايما شرعي خواهي پروردگار تطبيقين او نعمتيك الله سبحانه وتعالى بمان ابخشيت كسيك اتوانيت با دنگ خوشكي خزمتي ديني خواهي پروردگار بكات كسيك دتوانيت با كردوي باشا خزمتي ديني الله بكات كسيك دتوانيت لرغي وتاردانوا كسيك دتوانيت لرغي او سروت سامانيك الله سبحانه وتعالى بي بخشيوا خزمتي ديني خواهي پروردگار بكات بابيت ميدانوا چونك اهلي باطل بهمويانوا هميان هاتونة ميدانوا استجب چاوي خمان دي بينين لم دنيا و جهاني سوشيال ميديا بزانا اهلي باطل اهلي كفر و إلحان.

عاد و قمراكان بزانت شي دكن اي ايمي مسلمان ازانين كوا اگر مثقال ذريكيش خير بكين او ديبينين و لروج قيامته بونين ميدان و بوتي ساحة شولكين بو اهلي باطل. الله سبحانه وتعالى توجيه ما عندكات كوا اويكا بيماني بخشي ولا رزق روزي با ايمش بي بخشين بيش اويكوا ملك الموت بيتو اجل من طواب بيتو وكتايب دنيا من بيت. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول بزن عزيز كانم ككاتي كوا إنسان لسر مرق دايا تمناي شي دكات فيقول ربي أو كسي كوا لسر مرق دايا دالي أي برورد قارم لولا أخرتني إلى أجل قريب أي برورد قارم دعوات لي دكم كوا دوام بخي أجلم دوام بخي بو أو دعوة كاري دكات بزانا لكي كاتيكا لكاتيكي زور ناسكا كوا لسر مرق دايا دعواي أو دكات لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هاجزة كانم لو كاتا او تمنيا او رجايا او خوزقيا يتسوديك بمروف ناقينيت چونك اجلكي هاتو كوتعيبا دنيا ديت ابيت تامي مردن بكات بلام تماشا بكن لو كاتا ناس كدا او مروفا داواي او دكات كوا الله سبحانه وتعالى اجلكي دوا بخات بو اوي صدقه وبخشين بكات لبيناو الله سبحانه وتعالى بو اوي ببيت مروفيكي صالح وشاك بو كومالقكي بو اوي بتواني خزمتي ديني خواي پروردگار بكات بو اوي بتواني ذكر وعبادتي خواي پروردگار بكات اي بندي خواي پروردگار پیش اوي كوا او كاتبيتو ولو كاتناس كدا تو تمناي او بكي استادر فتكواتو عبادتي خواي پروردگار بكيتو ذكري خواي پروردگار بكيتو لو كسان بكوا صالحن چاكن مروفكي راستن دورن لتاوان دورن لغندلي دورن لهمو خراب كاريك بلام او خوزگيا جيبا جيناكريت چونك الله سبحانه وتعالى فرميت لآيتي يازدى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله عزيز كانم أجر أجلي مروف ديت إتر دواخستني نيا الله سبحانه وتعالى برياري داوى ملك الموت يشجب جيدكات ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هاتني أو أجلش نازانين كيا تماشادكين مروفيك ككاتك دخويت إتر هل ناسيت ككاتك أرواب وسركار إتر ناقريتوا ككاتك أوتومبير لي أخريت توشي رودايك دبيتو كتايب جياني ديت ككاتك كسك أرواب وسيران حزدكات لم هاوي ندا خوفي نكبكاتوا ملوانيك دكات بلام لناو آوك درناتشيو دخنشيو دمريت من دالك قمدكات لجهاني خوي جهاني كتايبتي خوي لكولان قمدكات لناكاو ساريك ديت اويج رادكاتو بيش سارك دكيو كتايب الجياني من دالك اجديد او اجلا كهات اتر او النية بري او جاري من دالة او جاري جنجا او افرتا
او بيرا او ميرد من دالا او انانيا كاجل هات الله سبحانه وتعالى تاخير شيناكا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها اذا جاء اجلها كل نفس ذائقه الموت دباء غمان خمان بيت وتماشاش دكين لدورو بشتمان لم دنيا سوشيال ميديا شنها كس اويكوا صالحا هنيئا بويكوا دمريت لسر صالح بوني خوي لسر ذكر عبادتي خوي بلام اوشي كوا ريقاي شيطاني قرتوا خوابنا من دا تماشا دكي بسر خوشي دمريت تماشا دكي افرتك جسمي خوي لا شي خوي نمايش دكاو لكاتي سما كردنا اجلي ديو دمريه تماشا دكي افرتك جلينا شرعي لبرا اجلي ديو دمريه باشا امانش مروفن بلام كاجليان هات الله سبحانه وتعالى اجلي او نفسه دواناخات ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها امرش مردني لنا كاو الزور زور بوا با اغامان نخومان بيت با دائما هول بدين كواكاري چاكب كين ذكري خواي پروردگار بكين رغي خواي پروردگار بگرين و هول بدين او شرع جواني الله سبحانه وتعالى كبريتية لقرآن وسند لروجاني خومان تطبيقي كين لمالا وتطبيقي كين لقرك كمان هول بدين امر بمعروف ونهي لمنكر بكين لناوكو ملغا كمان بوشي وازا بجولينا و ورده ورده او خلق بقرينا و بوديني خواهي پروردگار اماده بن تيبقن كوا تطبيق کردني شرعي خواهي پروردگار لبرجون دي اوان دايا چونك اگر تماشاي هرچي ياساي دس کرده يا مروفكان دنا لينن بهوي جيبجا کردني او ياسا كوا بوتا مايي قرب سريو نهامتي بمرو فكان لكوتاي آياتكش الله سبحانه وتعالى دفرميت والله خبير بما تعملون هذه زكانم أبي أهجا داربين الله سبحانه وتعالى أهجاي لكرده وكان معنا خبيرة هيتش تيكي لا شارع والنية جابويا با آگا من نکرده وکان من بید. با کرده وکان من هموی او کرده وانه بید که الله سبحانه و تعالی پی خوشا. او کرده وانه بید که وا الله سبحانه و تعالی پی رازیه. چه لقصه کردن من و هر وها لا او رفتارانی که وا انجامی دادین. با آگا من لخو من بید. چونك الله خبيرة بكردوي مروفكان عبدكاني باكاريك نكين كوا الله سبحانه وتعالى حزي لو كار نبي بي رازينيا ترأ بيد ككاتك عبدكي أو كار أنجام دادات اگر هاتو إيما بوشيوازا خمان پرورده كرد اگر هاتو إيما بوشيوازا هستمان با چاو ديري الله كرد زاني من إن الله كان عليكم رقيبا زاني من كوا والله خبير بما تعملون أو كاتا استقام من دبيت أو كاتا بختور دبين آسود دبين دور دكين ولا رقاي شيطان أو كاتا أزانين ككاتيك لكاتين يجدا دعا دكين ألين اهدنا الصراط المستقيم كامن صراطو لسر كامن صراطو صراطي كيو بردوام دبين لسر أو صراطا مستقيما كصراطي بيغمبرانو بيوچاكانو وهروها رازقويانو شهيدكانا أو ريقاي راستا أبي إيما لسر أو ريقاي بين ونابد لسر ريقاي شيطان بين چونك ريقاكاني شيطان زورن عزيزة كانم أي بندكاني خوا با آقاداري كردوا كان من بين بو اوي الله سبحانه وتعالى لمن خوش بيو الله سبحانه وتعالى بمن خاتا بهشتوا خوش ويستانم
بمشي وازدينا كوتاهي برنامي أمرمان داوا كارم لالله سبحانه وتعالى يارمتي ما مداد زياتر شارزاي ديني خواي پرودگار بين داوا كارم لالله سبحانه وتعالى او نعمتاني كوا پيماني بخشيوا هموي لپيناو الله سبحانه وتعالى بكاري بينين سرقال ما نكات با سروتو سامانو من دالوا لذكري خوي لعبادتي خوي داوا كارم لالله سبحانه وتعالى وما لبكات كوا خزمتي او دين بكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا رب نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين يا رب العالمين. دوبارة برزان دين وسر بابتي خومن فصول في العقيدة الرسالة الشامية كبابتي شيزوزر جرينجا بابتي أو رومان براسي بابتي زوزر واقعية وراسي بابتي حقيقي وتطبيقية لجياني روجاني أو عالم إسلامي كزوزر بيبستا بايخي بيدري وغرينجي بيبدريت أوش بايخ بابتي حاكمية الله في أمور الدين والدنيا، حاكمية خواي قورا، حاكمية ديني خواي قورا وشرعي خواي قورا لا دينو لا دنيا. ياخد دتواني بلن بواتاي چي تر وكو كخواي قورا لقرآن اج وصفي كردوا إن الحكم إلا لله، حكم يا سادانان تشريع بو أموري دين ودنيا إلا لدى صلاتي خواي قورا دى صلاتي كسي ترنيا. برزان دى سرطاوة مؤلف خواي قورا رزقاري بكا لزندانو لا كودر تاريكاتي زندان كدالاتي الشرع لله وحده، شرع دانان تشريع كردن تنيا دا صلاتي الله سبحانه وتعالى وبتنيا كسي تر لقال خواي قورا أو دا صلاتينيا. وخواي قوراش يحل ما يشاء، خواي قورا أوي يعني بيوت حلالي دكات، ويحرم ما يشاء أوي بيوش حرامي دكات. كواتا تنيا دا صلاتي تشريع دانان هي خواي قورا، تحليل وتحريم تنيا لدس خواي قورا كسي ترنيا. بعلم وحكمة كاتي حلال دكات بحكمتك حلالي دكات، وحرامش دكات دبر حكمتك حرامي دكات. أجاو حكمتا بشاشي زوري لوانا بزانين بشاشي لوانا إما إدراك نكين عقل مان كهشتشي حرام دكات بحكمتا حرامي دكات وبازانستا. وتشريعه جاء لصلاح الدين والدنيا، تشريعه يا ساداناني خواي قورا دا دايناوا بو اوي اصلاحو تاكسازي لأموري دين ودنيا هردو شبكا. نقبل والله خواي قورا بس دا صلاتي بس هاتي تشريع ديني هيا، بس أموري ديني او عايدي خواي قورا اوي تر الدنيا نا عايدي خواي قورانية. وكو اورو مصطلح علمانية ياخد كاتي خويك علمانية لدجي كنيسة، هات كنيسة ظلمي كرت دا صلاتي كنيسان للدنيا ولانا بس تنيا لمسائلي عبادتو برسش بيني خوي خواي قورا او دا صلاتين دا رجالي كنيسة كرديانا فصل الدين عن الدولة كناويان لنا علمانية العلمانية كاورو كزوز وربا والعالم إسلامي. نخير إسلام تشريعي خواي قورا حكمي خواي قورا بو دين ودنيايا بو هميدا قريتوا. لا يرتفع أمره ونهيه عن المكلفين، أمر نهي خواي قورا لا ناتشت دورنا كويتوا لسر مكلف لسر مسلمان في زمن أو مكان دون غيره إلا بإذنه. دا صلاتي خواي قورا لهي زمانك لهي شوينك خواي قورا دا صلاتي ولا ناتشت يعني تعطيل نابي يا أخو لا نابرت همو كاتو همو زمانك تشريعو يا سادانان دا صلاتي خواي قورا لسر مكلفين واجب الجرائري أو دا صلاتي بان بهي شوينك لا ناتشت. ولا نفصل بين تشريعه في الدين والدنيا، نابي جياواز كاين بني والله خواي قورا ليلة دا صلاتي يا لدين بلام للدنيا نا هو إشي خواي قورني والعياذ بالله. أما بعشر زاني وكوان مصطلح بيته مصطلح عقناو أواني بناو علماني وبناو روشنبيري وأنا نحن أعلم بأمور دنيانا. نخير وانيا خواي قورا لأمور دين الدنيا عالم تربا بشر شنك أو خالقي أو بشر يعني باشا كواتا. وكلها تكاليف دينية ودنيوية، خواي قورا همو تكاليف كان ديني دنيوي يك باكيجا بيكويا نابي جياي بكينوا كا أتنويج وروجي وحج وزكاة وأنا تكاليف دينية جيب جيدكي بهماشي وتكاليف تريش كرين وفروشن ومعاملة وأناش دبيب شرعي خواهي قوربي نقبأ آرزوي خوي بهواو آرزوي خود بي.
كواتا الدينية تيا تكاليف كان ديني الصلاة والصيام والحج والذكر وعمارة المساجد وديارة أو بابتانا همويتين همو تكاليفي دينية خواي قورا أمري كردون يجب كان وعقيم الصلاة دا تي يكسر جي بجيلة كي دا تي لمزقود بجامعاتش خواي قورا دا فرميت مثلا حج البيت من استطاع إلي سبيلا دا تي حج دا كي أهو بارو سفر دور دريجة دا كي باشا يعني دا فرمي شهر رمضان الذي ها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أو فرضية صيامة أوامر دينية همو جيب جيدكي كصالي جارك حج بهمان شوا نيوج ذكر ذكر إخوائي قوردكي أو بابتانا هاتوي مزقود ملام نابي تفريقي بكي لقال أمور كاني تر دنيا بدنيا بتيا كالبيع إخوائي قورا تشريع داناوا تندين آيات باسي ربادكا وحرم الربا أحل الله البيع وحرم الربا دق نص قرآن برزان كواتا تبلي ولا أمور دنيانا أو عايدي خوم بجيري ويسو مع صلاحتي خوم جيبا جيدكم نكاح زواج نكاح طلاق وأبابتانا خواهي قورا تندين آياتي نارو تخوار تندين دق نص قرآن وسنة من هيا أو تشريعا يا ساداناني خواهي قوريا ناتواني بلي من والله مثلا بينجن حلالة ها يعني او جناني كليت حرام كراوا اواني ليت حلال كراوا بارزوي خود بي مثلا ماموجنا خالوجنا اواني كليت حرام كراوا هيك اتوبسي بارزوي خود بلي والله من داري من دروستا نخير ويا ساي اگر امور الدنيا وي شيخ واي قولت شش عيدانا او يا ساي دانا طلاقه مواريث علم ميراد او مسائل الدنيا ويانا مسائل ماديانش وبقرات سندين بواريترا حموي اوانش وكتون خواي قورا أقيم الصلاة دانا ودبي لمسائل بزاني بيعو كرينو فروشتنو معاملاتش بياساو شريعتي خواي قورا بي أورو براسي جي داخا فريزان يعني تمشادك المسلمان لمزقوتي مسلماني شي زوز جوانا يا جماعات بخو ركوع وخشوع أو شي جوان دكا والام كدواتا بازار كأنما أو مسلماني مزقوتني قولي خلشي دبري دروي دكا فرتو فيل دكا غشي دكا كي يوراستا يا او خوي قلت دنيا جوك هل او خوايش نفسي او خوايه تشيع ويا سيداناوا قال لي درو حرامه قال لي فرتو فيل درو حرامه لا لمعامله يبولا ونيا جخي بجيدك يبلو لو يبجيناك بوجي اوازيدك راسي ومسالي شي زوزر حساسه او ركا اما تشيع او ازدواجيها تن عالم اسلامي لبواري دينيا كان سوربي مسلمانان امريكاني خوي قورت زي بجيدك كان بلان براسي دا اوري دنيا بيه كان يا ساكاني خواهي قورا بيشيال دا كان سر بيشي دا كان جي بجي نها كان زو بقرا اوه مسائل دنيا بيش هموي براسي كا سببي اساسي اوه اوروك شرعي خواهي قورا حاكم نيا اقا شرعي خواهي قورا حاكم بي براسي دا اموري دنيا بيش كاز ناتواني او كاتي سر بيشي بكا قضاء ومحكمة وحاكمها بي يا سادانانا ومحكمة دا كريت وعقبو سزاي لسرا بلان كحكم عكمي علمانية كس أوي سر بيتشي دكاتو بيشي لي حكمي خواي قورة دكات براسي كس زاو عقوبة نادرت أو قورترين تشيشيك أو قورترين مصيبتي أو زماني أوي تعطيلي شرعي خواي قورة لأموري دين ودنيا أو روك قورترين وخطاترين وترسراكترين أوي شتكا تعطيلي حكمي خواي قورة وشرعتي خواي قورة كرا لجياني روجانا بويش دلي ومن فرق بينهما أوي جياوازي بكا لنيوان تشريع إخواي قورة ديني نيجو حج وزكاة أوانا لقال دنيوي كرين وفروشون ونكاح وطلاق وانا فجعل لله الحكم بالدينية أو بكا بس حكم ديني بدات بال إخواي قورة ولغيره الحكم بالدنيوية بلام بدات بشر خوي حكم الدنيوي خوي بكات بأرزي خوي حلال وحرام بكات فقد كفر بريزان خطره فقد كفر او انسان كافر دبي بلا بو خوايا مسائل دين بلو امر بكابل امور دنيانا بخم دابنم حلالي بكم حرامي حلال بكا با وحرامش حلال بكات هو براسي او كانما خود بمشرع دانا وبوشي وازا او كافر دبي هل يك حرامي حلال بك وحلالي حرام بكاتو ده صلاه بدات خوي بلا اوانا لتوانا يداهيا لأن الشرع كله له وحده شرع دانان تشريع
حلال وحرام إلا هي خواي قوري تاكو تنيا من جعله حقا لغيره أو دا صلاتي لخواي قوري هر يكك بسينيتو بداتا غيري خواي قوري بداتا بشر بوهي بي أو حلال وحرام بكات كمن جعل السجود حقا يصرف لغيره يعني كأنما بلي شون إما السجد دا بين خواي قوري بلي ولا السجد لغيري خواي قوريش دروستا حي نفسي اشتبر زان يك مثلا خواي قوريش تشي حرام كرديه بلي ولا كابري ترى حلالي كرديه او دروستا او كابري حلالي بكاد فرقنيا ما دمت سجده بحرام زاني لو غيري خواي قورا بهمان شي واش حلال كردني حرامك بدي غيري خواي قورا د صلاتي بدايه دستي اوش همان شي وا او جائزني وكو سجده كي لبو غيري خواي قورا خواي قورا فرميتي ان الحكم الا لله حكم دانان تشريع الا عاداتي حصر برزان ان الحكم الا لله حصر قصرة هيش حكمك نيا ان الحكم يعني ليس هناك حكم الا لله كس دا صلاتي حكم دانو يا سادة دانو تشريع نيا الا ذاتي الله نبي امر الا تعبدوا الا اياه امر فرماني كردوا بنداتي نكي إلا بو خواهي قولا كواتا ليرا حكم داناني شي كرتتي برزان جزء لبن داياتي عبودت بو خواهي قولا بوي برزان هند علماء يعني وكو شيخ السلام تيمية أوانا دفرمتي توحيد الحاكمية جزء لتوحيد عبوديات توحيد ربوبية توحيد أسماء وصفات سيمي دلين توحيد الحاكمية كأول زور أوروكا براسي يعني علماء يعني حتى بناو سلافيز أو لأو قيدي باسناكا براسي كوا زوزر أو روزوتر بيبيستا أو الشيخ الإسلام دفرمي كوا حكم توحيد الحاكمية حاكمية إلا شرع إخوائي قورا غير إخوائي قورا نابي حاكم بي كوا خالشي زوزر قرينجا سنك دفرمي دواء إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدو هاتو سر بنداتي عبودتي كردالي إلا إياه بنداتي بس بو إخوائي قورا كوا حاكميتيش جزء أكل بنداتي عبوديت بو إخوائي قورا هر بويش خواهي قرد يعني أوي كرد تكفير بني إسرائيل كردوا سنك شرع ياسا دانانيان لخواهي قورسان دوا دانا چي دانا أحبار روبانا كان وبهذا كفر بنو إسرائيل خواهي قرد تكفير بني إسرائيل كرد يعني بني إسرائيل با كافر بون باو كاريتي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله راهب كانوا عالم كانيان كرد الرب رب يعني پروردگار أوكو كاتي خوي كأو عدي كري حاتم هات لاي في غنبري صلى الله عليه وسلم بو مسلمان وأنا في غنبر فرموي أو بني إسرائيل وأنا راهيب وأحبار كان ينكر الرب لا غير خوي جورا برسران قوتي خوا أي في غنبري خوي نبرسران برسران بو أنا بو في غنبر فرموي أدي أوان أوي حرام بو حلال ينا ذكر قوتي بله أوي حرام يجبو حلال ينا ذكر قوتي بله قوتي أو بند أوي عبوديتي أنا يا أخوي أوين أنك تب أخوياتي كأنما صفتي تشريع حاكم يدانان ذاتي أنا أو أحبارنا كأنما بوتنا أخوا ودي فتلك عبوديتهم إياهم أو عبوديتي بني إسرائيل أهل كتاب كان بو أحبار كان سنك أوان بوتنا مشرع ها من دون الله والمسيح ابن مريم أروى مسيح يعني شكرت أخوا والرب وما أمروا أخوي قد فرمي بلام أوان أمر بينك راون إلا بتي إلا ليعبدوا إلها واحدة إلا أمر ينبوي كراوة تانية يكخوا ببرسن تاكو تانية هاو باش يبون دروز نكن إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو أو خوايك تاكو تانية وهي الشريك هاو باش ينية معبود الراسقينية هيج عبوديتك أو جب تشريع بي ببندايتي بعبادت بو ببرسج بو بهموشتك بو إلا بو أو خوايا تشريع بو أو خوايا كواتا وانا التشريع يعني بو غير خوايا دانا بو راهب نصراني كان أوانش خوايا كردبو رب إله سبحانه عما يشركون سبحان الله خوايا قردوايا رديان داتو دلي باكو قوري بو أو خوايا لو شركو هاو بشي أوان فيدان كرد يعني كأنما أحبار كان بونا شريك لقال خوايا قوري لا تشريع دانا كي عما يشركون ليرك أما جاء بالشرك كواتا كأنما أحبار الرهبان كان شريكها وبشبونا بو خواي قورا لتشريع دانان هروها كمسيحي شيان كريتا شريك بو خواي قورا والعياذ بالله فسمى فعلهم شركا أو تشريع دانان بشركو بكفر داناوا خواي قورا يتير أوا وكو خواي قورا باني وصفي بني إسرائيل كات
كمسائل رهيب قشاكانيان تشريعيان كردوه حلال وحراميان دايت دسخوي اتربوي تكفيرو بشرك وصفيان دكات. والله أنزل كتابه خواي قولك أو كتابين أردوه قرآن يعني حتى كتاب كان قديمش توراة وإنجيل وانا وشرع تشريعه تشريع ياسا كي كدانا وكتابك إن أرد خواري وهو يعلم ما يأتي من أحوال أو خواي دزانيد أو كتابين أردوه برئزان بو زماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم آية أو قرآن بس بو زماني بيغمبر يا نخير او خوایا دی زانیک او او کتابین اردو بو زمری پیغمبری بو دوای پیغمبری شو با حتی روز قیامت ما یاتی من احوال او خوایا اگایلی زانست و زانیاری پی بچی بهمو احوالو بهمو گورانکاری کدیت و ما مضا من حوادثه و هر حوادثک هر چی گورانکاری شجدید ما لسردن دا گورانکاری دی و زمان دیتو دروات خوای گور اگداری او شتانی همو هيا همو گورانکاری که کتابک دنیر تخواره بو همو زمانک بقدر او گورانکاریش بو همو زمانکان بگونجیو بقدر گورانکاری کانش گونجاوید کما یعلم و یرا الحال و الزمن چونکه او خوایا همو زمان و حالکان نبرتاوی و یکسانه همو وکو یک تمشادکات یرا الحال و الزمن الذي نزل عليه التشريع سواء او حال زمانی که تشریح هات تخواره و او زمانی دواتریش وصدان سال وهزاران سال دواتج لكن خوي جورا وكويكا خوي جورا اجايل همويا باشا لا ينقص علمه عن حادثه چونك هر حادثه لداهاتو روبدات وذكاريك طارئك روبدات كخوي جورا او كتابين اردو خواري او تشريعه بو زمان شي ناردو وكل زمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو اور ذكاري حادثه كان دهاتوش بو حميده گنجت بو هموي برزا وحاله شي زوز وردا لو انا خلقك كيزول وبي اجابي نا دلك هاك أور مستجداتها يا نوازل عصريها يا إخوي جور عالم الغيبة والشهادة يا دزاني دهاتو ترد دار كاو كتابين أردو تخواره أو يا سو تشريع بوهمو قران كاري دهاتوش دادت شنك صفتي أو خواه علمي هي بدهاتو بمخلوق كاني خوشي لا ينقص علمه عن حادثة علمي إخوي جور كردناك لهرو دابق لدهاتو رد دار هل نازلينك به إخوي جور علمي لي كردناك وآجاي ليه يا دزاني تورو دادا بو او كاتشي تاري داناو علاجي داناو ياساشي داناو لأنها في زمن سابق ياملي اول زمن شر رابردو هاتوا يعني ياساكي بو رابردو بو داتو بيتواني يكترنية بو همو كاتشي داناو ولا لأنها في زمن اللاحق يعني اول بو زمن شي داهاتوا علمي خواهي قورا نل رابردو كم دكا كردكا علمكي نل داهاتوش كردكات ولا يزيد علمه في حادثة لأنها في زمن حاضر او زم او حادثه که اساک رود داد او کاتی کتی دان زمانه یا علمی خوای گور لوی زیاد ناکاش او علمی له پیشتر هیتی ده هاتو او زمانه تی دای هموی وک یک لای خوای گور نقبل ابز اگای لو علمی او تازه رود داد تنیا اگای لوی او ترنا والعیاذ بالله او تر اگای لنبی نخر فعلم السابق واللاحق والحاضر والغائب عنده سواء او اسا رود داد او پیشتر رود داد ده هاتو رود داد لكن پروردگار یک سانه یا هجی آوازینیه بایه که یاسا و تشریع دادنی با همو ظروفو با همو کاتک دادنیت و آگای لهمو کاتک و علمیشی با همو کاتکان هیا سبحانه و تعالی پاک و گوراتی بس با او خواهی و پروردگاریه و من رأى ان حکم الله صالح لزمن الذي نزل فيه فقط ها برزان او که علمان یکان یان رونا کبیر یکان حداث یکان او بو زمنك بو زمني وحي بو عندك تشريع دلو بس خاص بو زمني وحي يعني كأنما او تشريع او كتابة بزو زمني في غنبري صلى الله عليه وسلم هاتوا برزان او زوزو غلطة هر دلو ومن رأى ان حكم الله صالح للزمن الذي نزل فيه فقط هر يكك بلي تانيا او كتابة او تشريع بدقون جيو صالح بو او زمني كوحي تدا تخور زمني في غنبري صلى الله عليه وسلم تانيا بو او كاتي واما غيره بلام غير او زمني ك دواي اوايا فللناس ان يشرعوا خلق بويا ان هي بكيف خويا تشريع بكن ما يرونه صالحا ولو كان مخالفا لحكم الله با اگر بي سواني شرع خوي گوريش بيد ما دام لزمن وحي دواترا او بويا ازادا بخويا بخويا تشريع بكن ويا ساد ابنين فهذا كفر ريزان زوز خطر اوش كفره او بز او كتابه وشرعيه بو زماني پیغمبري بو دواي او نانا گنجيت صالح نيا او زوزر خطره وكفر برزان
لأن قائل ذلك يرى أن إدراك الإنسان يختلف بين علم المشاهد والغائب. شنك دلتي لأن قائل ذلك أو قول دلت وتي دلت سد بنيد يرى أن إدراك الإنسان يختلف. وهذا زاني إدراك إنسان طبعا جوازيها يا إنسان لقال إنسان طبعا أوي يختلف بين علم المشاهد والغائب. إدراك إنسان أمو بشر أوي لبرتاو ما ندزاني بس أوي لوي دارنين نازاني أو قياسة لروي بشرية واية بلي أما إدراك ما نية أوي كلمة غائبة باشا جوازة فيختلف حكمه طبعا لذلك. كواتا أمن حكمك دابنهم أو روكا من ليرم حكمه بس بقدر أوي إساد زانم دايدنهم بلا من لير كاتا شدير دار رود داد أو حكمك جياواز دبي بو چونك أو كاتي أقام لدهات وكينيا باشا بو شوازا حكمك كان هموي جياواز دبي ودقو ريتو إتر تعطيل حكمي إخواي قورا بكات براسي أو كفرشي قوريا ودزاني ويظن أن الله كذلك. قياسي حكمي بشركة جياوازية غائب نازانيت دهاتو نازانيت سرود داد وادزاني والعياذ بالله خواي قورش بهماشي ويا دهاتو نازانيت سرود داد بويناتواني حكم داد ودهاتو. قياسي إدراج علمي بشر لسر علمي خواي قورش دكري الليلة دا اواني اوها دادنين دلين بستن يابو زماني وحيا او شرعي خواي قورش دا قنزيت وزمانا كان ترنا واد زانن خواي قورا إدراج زانيني بو داهاتو بو غيب وكو بشرا أغيل داهاتونيا أو تقصيرا أو نقص دادنا بها الخواي قورا والعياذ بالله. كواتا أو إنساني أو ها أو حكمي دادات دليد حكم أني حكمي خواي قورا قبولناك إن بو داهاتو بو مستقبل بس تنيا زماني وحي أو صفتي علم لخواي قورا رادة ماليت كأنما خواي قوري علمينيا كأوش كفريا رازي زوزر خطرة كتو بلي أو وكو بشر لي بكي بلي أويل برتاو من نبي نازانم إدراكم نيا كأنما خواي قوريش بوشي وازي بيت باشا. فيقدم الإنسان علمه لحاضره على علم الله للغائب بويا إنسان أو كاتي تقديم علم خواي دكا لويل دستي لبرتاويتي وتقديم دكا لسر علمي خواي قوري كخواي قوري عالمي غيبة داتوش دزاني علم حاضر كي خوي ببيش علمي خوي جورا دكاتك خوي جورا علمي غيب شهادش دزاني دهاتوش دزاني عند إنزال الوحي لكاتي كوحي ديت أخواري وادزاني خوي جورا يعني بوينية حكمي دهاتو كي بكات كغيبة علمي حاضر خوي بشرة ببيش علمي خوي جورا دادات كأوش كفر وهذا كفر وشرك أوش دبتات جورك لكفره لشرك علمي خود ببيش علمي خواهي قورة بزاني كعلمي تقاصيرة بلعم علمي خواهي قورة زوزر فراوانة واسعة بكل شيء عليم غايب ماضي وحاضر وهمود زانيت. والله يستوي علمه بالأشياء غيبا وشهادة بلعم خواهي قورة علمي أو ويكسانة وكويكا اشتغل برتاوبي يان فناهن دبي لكن خواهي قورة يكسانة همو للاي بي حاضرة همو اشتغل للاي أو برتاو يعني دزاني كتور ودل لدهاتوش كيشعر روشي ندابي ليك لصفتك كاني خواهي قروكو دقي قرآن دفرمتي نسورة المؤمنون عالم الغيب والشهادة ها برزان غيبي ببش شهادة يعني غيب سناتوا أو ببش شهادة جيخصوا أويكا يشتان روين داوا خواهي قورا آقاي ليتجا أو إلى إستاك الرودداد أو هر دزانيت غيبكي ببش يخصوا فتعال عما يشركون فاكي قوري برزي قوراتي برزي بو او خوايا كوا او شركي بو خواي قورا هاو باشي بو دادنين كوا خواي قورا والعياذ بالله آقاي لا داتو دانيا او خواي قورا رضيان داتو مشركو كافرا كانيكا او صفتي علمو عالم الغيب وشهادي نادانا بال خواي قورا خلقا شيشيا لمسالي يشرع دانان وياسا دانان داني بزمني وحي بو خواي قورا بلان بو داتو نا بو خواي قورا نيا والعياذ بالله يعني لآيتي تر خواي قورا دا فرميد وحكم الله في الشهادة كحكمه في الغيب حكم إخوائي قول الله شتي برتاو شهادة حاضر وكو أويل غيبة يكسانا ها إخوائي قول ده فرميتي قل أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بلي أو أمره اللهم أي برورد قارمان فاطر السماوات والأرض أي أو إخوائي وبرورد قاريك آسمان كانوا زبيا كانت درس كردوا لنبون
بس جوانترين شيء ونظام ياساتش بويداناوا فطر لنا بونا والعدم ودينت وجود فاطر السماوات والأرض ها دواي أبو باسي تذكات عالم الغيب والشهادة أي فرورد قاري كوا شتي پناهندو أشكرا همو يدزاني هذا برئيسان باسي علمي غيب وشهادي كردوا دواي وربتي كردي باتي بحكم تشريع ها برئيسان زور وريابا علمي غيب وشهادة ربت باتي بيا تشريع دانان أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون هرتو حاكمي هرتو ياساو دانان حكم التشريع لا لدستوا أي پروردگار لوشتاني كوان خلاف جيوازين تدا يعني حكم ياساهي توا نجي أوانا كخلافين لبينك يا يحكم بين عبادي الشاهدين والغائبين خواهي قولا حكم لنيوان بندكان دادات أوي كشاهدة وحاضرة برچاوه و اوی غائب و دهاتوش که رود داد ایتر کواتا موضوعی حکم دان شرع دانان یاسا دانان تنیا هی خواهی گوره چون که صفاتی عالیم و عالمی غیب و شهاده و من فصل حکم الدین عن حکم الدنیا هر یک جیای بکاته و حکم دین مثل نیوج و روژی و حج و زکات و بابتانا لگه دنیا کرین و فروشتون و دنیا و کاسبی و زواج وطلاق ومعاملات وبابتان لوجيا كاتوا وجعل الله يشرع للدين ده صلاة داق ويقول تشعبك للدين والإنسان يشرع للدنيا بلام كاتك دام روبو خوي تشريع بك لبو الدنيا وكو روب هرمانات يا والله تياني مسلمان أو حلال أو حرام ونابي لما أولاتي مسلمانان برمان براسي مجز الشورى دبيه ببلام برمان جي يا سادانان التشريع نابي تشريع يا سائل لهي خواي قوريا والإنسان يشرع للدنيا إنسان بو خوي تشريع بك بو دنيا كما يقوله الليبراليون هؤلاء الليبرالية كان ليبرالي ومادية كانوا ماركسية كانوا علمانية كان سدلين أو صلاتي دلين عبادته وأنا خوابي دا صلاتي خوايا بلا مو مسألة الدنيا أو دا صلاتي بشر بو خوي دا دنين ليبرالية كانوا علمانية كان بو شيء واز دلين فقد جعل هناك مشرعين ها ليردا تنديم مشرع لادني متعددين كخواي جربوا مسالي دين وبشر يجبوا مسائلي دنيا والتشريع لله وحده والله ملكات دا تشريع حكم دانانو حلال وحرام بس خواي جوريا خواي جور دفر من أف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض صوصو جوانا أي إيوة بش إذا كان كتابي خواي جوريا أو يبيوصى بدينه نيجو زكاتو ها حد إيماني بودي نيو جيبة جيدة كان بلان بشاكيتر رباو مسائلي تري الدنيا وكرين وفروشتن وأوانا الزواج وطلاق أو إيماني بين عينين أواني بشبش دكان وبرواب أوانا يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كفر كفران دكان ببشاكيتر جيبة جينا كان فمن كفر ببعضه كفر به كله هل يك يعني كفر ببشا شبكا كأنما كفري بهمودينا كي كرديا أو كاتي كفرت بني يجو روجيش كرديا بريزان ما دامتو كفرت كردي بمسائل الربا أو أند بي حلال ببي كأنما كفرت بكامل دينيا كرديا تسمك أو ديني يكباك يجوكو بس ما كرد بيكويا أو ناكريتا بشبش والله أمر بالحكم بين الناس بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة تسمك أخواي قورا أمري كردوا فرماني كردوا حكم بكري لنيوان خلق شي بو كتاب وقرآنك هاتو تخواري بو بيغنبر ما صلى الله عليه وسلم وبو حكمة كدكا سنتي بيغنبرية صلى الله عليه وسلم بكتاب وبحكمة خواي قور أمري بيكردوه كحكمك لنا وخلق شي بأموري الدين دنيا خواي قور دفرمتي وأني حكم بينهم وأني حكم أمر بو بيغنبر صلى الله عليه وسلم أي محمد يعني أبر بيدا كم حكم بكي لنيوانيا بما بتي بما أنزل الله أو كخواي قربوتي نات أخواري كقرآن ولا تتبع أهواءهم وشوين كوتي أرزوا نبنا كوان داوا بكانوا بلي أوشتمان حلال بيتو يعني أبادواي أرزوا خويا مكون واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ها برزان دلي واحذرهم وشيار ينبكا أقدار ينبكا لتي أن يفتنوك أن يفتنوك يعني يخرجوك يعني بشيوازه قد يمكن لبد صلاتي خواي قورا لي دربينين او شيار با اقدار با اي محمد وريابه
والدينكن كاد صلاتي خواي جورا لمن دست الدربينن لكاتك امر بكراوك حكمي خواي جورا برفع بكي وجيب جيبكي اي يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك عن بعض اي محمد وشياربا نوك هندق لحكم كان اخواي جورات بي تعطيل مكان افتتان يعني لبن دست الدربين نيلن حكم اخواي جورا لو باباتانا جيب جيبكي الحكم في الخصومات مثل والنزاع فيما بينهم والمراد بالفتنة الخروج عن حكمه سبحانه وتعالى فتنة يعني أويا لحكم إخوائي قولة داربتشيد فتنة وكخوائي قولة القرآن زور وصفي كردوا فتنة يعني لأقل لدى صلاة إخوائي قولة داربتشيد كأنما فتنة شي قولة تنتشاتية وما سكت عن تفصيله الوحي فلأهل الاجتهاد تفصيله أجهند قردكاري لمسائل وحي تدا نبوة أو علمايان أهل علم باشا أولي الأمر كأهل علما أو أنا بويان هي لو بابتان التفصيلي بدانه شريطة أن لا يصادم حكما لله ثابتا أو مسائل يوردكاري وتفصيلي كان أو أهل علم أولي الأمر كزور هندك يا أولي الأمر بولي أمر حسابي دك نخير أولي الأمر أو أصحابي علما أو أنا لتفصيلي كان لو يعني تفصيلي ددانه شيكاري ددن بلا بلا بمرجك بيتواني دقة شي ثابت قرآن والسنة بيغنبري نبي صلى الله عليه وسلم كاتك تفصيل لدنا أو شيكارياني لمسائل وحدة ولا يقدم حكم الناس واختيارهم المناقض لحكم الله تعالى بيشيوي حكم خلشي باشا واختيارها البجاردي خلشي كبيتواني حكم خواي قوربو بيشيوي بيش نايخريت لا يقدم حكم الناس واختيارهم المناقض لحكم الله بايش يوك حكمي خلشي يا خود تاني دا صلاتي خلشي وتشريعي خلشي بايش دا صلاتي خواي قورا نايخريت اقر بيتوان ابو ابدا ولو كان حكم الشعوب مقدما اقر دا صلاتي شعب وخلق وكو اورو كدلين برلمانتي يا حكم شعبة انتخابات دكريتو شعب خلق شهادة بجيريتو او انا دبنين وريري او شعبة يو دعاية بكيفي خوايان يا سادة ابنين اقر حكمي شعب مقدم بايو بابيش بخرايا لكان الأنبياء خارجين عن الحق أو كاتي يعني بيغمبرا كانش يعني أواني لسر حق لا انداداتو يعني لسر حق دردتون تونكا أقر بسالي حكمي أو بايا كأنما يعني بجيريش أوي بلان الشعب كان دا صلاتي بدن أوش بيغمبرانش بو اندابو كوالا دا صلاتي خواي قورتق يعني كبلين دربتن فقد نشأوا بين أقوام أجمع على الباطل يعني كواتا أو كاتاي أقبز حكمي شعب مقدم بها لسر حكمي خواي قورا طبعا بيغمبران لكاتك دين زوريني شعب خلافي بيغمبرا كان كواتا شعبك زوريننا بيغمبرا خلافة كان زورينن كواتا بيغمبرا كان خارج نصد أو دا صلاتي كوا زوريني كان كزوريني ببيش بخير يعني بيغمبرا كان يشتمو تاكتاكا خلافي بيغمبرا كان كواتا بيغمبرا كان خارج لو دا صلاتي كوا زوريننا كواتا زوريننا نابتا حق زوريننا نابتا دا صلاة ببيشي دا صلاتي خواي قورا ناخرت اقر نفرش يشبو تطبيق شرعي خواي قورا بكات بسيتي كوا يعني اقر ياساو شرعكي بقاني تولاي خواي قورا نقب زوري نبيت او كان جمهورهم عليه يان زورينا لسر او باطلي بن بلي ولا زورينا بوي هي دا صلاة بداتو يان ببيش دا صلاتي خواي قورا بخرين فرزان خواي قورا دفرون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يعني هو زورينا أصلا لسر باطل لسر فسادا لسر شرك وكفر بوي اعتبار لسر زورينانية حكمي خواي قوريا أجر كم يزور لسري بن أود الصلاة وتشريع هي خواي قوريا زورينا بوينية تقديمي بكات والله كات دنقو تصويت بكين أريتشي دلي أوشتا حلال بيان حرام بيان أو باش يان باش نيا زورينا تيقود أوا أما قزوني نبي نخير شرع ياساي خواي قوريا زورينا هيج اعتباري بوينية أو مسائل حاكميتي ديني خواي قوريا دبين بالكجبي تسليم بشرعي خواي قوريا لهمو زمن ولهمو كاتشيش خواي قوريا كناردوتي وهمو زمن وهمو كاتشيش دا قنزيت سنك صفتي خواي قوريا عالم الغيب والشهادة كتشريعك دادان الزمن بيغنبري حتى رجي قيامت أو تشريع ساري المفعولة أو تشريع ساري المفعولة لبيها مجيبة جيبك أو شرع يا ساداناني خواي قوريا بوشي وازيا بهواي وإن شاء الله
استفادتان کرده بی لو بابته که بابته چی زوزو گرنگ بو بابتی که شرعو یا سادانان داده صلاتی خواهی گوره کسی تر بوینیه او رو که او علمانیه فصل لکه لنیوان ده صلاتی دینی و دنیایی براسی او شتا چی زوزو کفریه بی دینیه او رو که لو سردمی حالی دایه و عالمی اسلامی و مسلمانان ابتدابونه ده بیزاره چی دی هول دن کوشش بکن براسی ده صلاتی شرعی خواهی گوره و بینی و دی و دنیا خواهی گوره ده صلات و شرع دانانی هبیت و حکمی خواهی گوره ده سر زوی برپا بکرید و صلى الله وسلم و بارک على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین.

كارم هاي خدايا داوى كارم هاي خداي بار وردي كارم بنوري خود روشني كيد لو دارونا كي تارم بنوري خود روشني كيد لو دارونا كي تارم بنوري خود روشني كيد لو دارونا كي تارم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في النية في حال التعلم. لباس كرني أو نيتيك بلكات علم هدب. ثم لا بد له من النية في زمان تعلم العلم، إذ النية هي الأصل في جميع الأفعال. طلبك طلب يمع المشرفة كابنية بيت، شكا نية أصل عمل لا عبادة كان، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيح. شكو براسي كارو كردوي إنسان بني تكيتي ووترابيشة، طبعا ما حديثني. كم من عمل يتصور بصورة الدنيا ثم يصير بحسن النية من أعمال الآخرة. شن كردوا هي بين العمل دنيا بلان بهي نيتي خاونك وبيت عمل آخرة. وكم من عمل يتصور بصورة عمل الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية. شن كردوا هي خوي الأصل هي قيامة بلان بهي خرابي نية وبيب عمل دنيا. بويا لكتب كان قوم صالحين هاتوك ينفرمو هيتش كردوا يكبوني نية إلا بهي نية وأبيت عبادة. هيتش كردوا يكبوني نية إلا بهي نية وأبيت عبادة. وتا اگر کس اگنان بخوا اتوانه نیت یک بینه بجورگ لکاتی نان خواردنه که عبادتی با بنوسره وتا نیتی بمنانه بریتی لوی که اولا شی که امانتی خواه سبحانه وتعالی پیدا و بیپارزی و شکری نعمتی لسر بکی و معنای شکر لنفسی خوتا و در بینی و ام خواردنه بخوی با اوی هز تیابه و عبادتی خواه سبحانه وتعالی و شکری نعمتی خواه بکی اگر امنیتانه بین لکاتی نان خواردنی شاخیرت با نوسره و همو کرده ویکی دیکن نیتی کیوی تیاه با مباحیش بیل اصلا بعكسي شو كريكر دوكا كردوي اخيرات به بلان بو هي نيتي فاسد و غريب نيتي دنيا و غويك غريما كسك ماني نيو جكال بينا و جاهو ناسرايا. وينبغي ان ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله والدار الاخره. أبينيتي طلب بريتي بلويك يكمشتك تو طلب علمك بو رازيبوني خا سبحانه وتعالى ودار اخرت خا سبحانه وتعالى لدرازيبه وعملك تو بي خوشه امنيتي تو الى علم خواه سبحانه وتعالى كتو يدروس كردوه بعبوديتي دانا وبخوي كام علم شريف فيربي أما يكم نتي توي وإزالة الجهل عن نفسه ونيتي شتن الزانين لسر خود لابري أها بخوت تعلمت العلم لنفسي وعن سائر الجهال وما باقي نزانا كانيش نزانيان لسر لابي وإحياء الدين وإبقاء الإسلام وزندو كردنوي الدين وهشنوي إسلام فإن بقاء الإسلام بالعلم چون كام إسلام بعلم ما وتو ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل والزهد تقوى وتعبدي بجهل بجهل ودانا مزري ببي علم. وأنشد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين صاحب الهداية برهان الدين مرغيناني صاحب الهداية لكتب مشهورة كان فقه حنفية لبعضهم شعرا كأفرمي: فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. أو كسيك عالمه تاوانك أو كسيك جاهل عبادتك هردو كان فتنا هردو كان فتنا بلكو حالي تشاكو أصل وايك إنسان علمي شبيبه وعملي شبيبك. وينوي به الشكر على نعمة العقل وهروها أبين يتدبع مع علم الشريفة بريتيبي لويك الشكر خوابك لسر نعمة عقل وصحة البدن ولش صاغي. يعني فيربوني علم شكر نعمتي لش صاغي وتشاو صاغي وعقل صاغي. ولا ينوي به إقبال الناس عليه بس آمان بابم علمان يتي نبي خلق الربكات أم يعني خلط بيناسي برقم خوي بناسيته بان يتد أو نبيك خلطي الرب كانتو خوي قبيحة لا أهلي دنيا جنيتيان أو بيتجاي لا أهلي آخرة. بو إنسان كأبي طلب علمك تاكنيتي أو بي لا إخوة سبحانه وتعالى لديواني أولياء وعلماء نسرابي إتر ما باقي لنا سرابي ورو كردني خلقتو أوشتك بيوندي بتوني وحقت بسري ونبي تاكنيت تبع أو بي ولا استجلاب حطام الدنيا ونتيش متاعي دنيا نبي وطلي ريا تفصيلك. اگر انسان علمك بزانه بهي او علمه اشتغل رزق بها كابو باراسني ناموس وحياة وكرامتي خوي وخزاني اما واجب نك سنت بواجب اما بس بيتي كتوب علم حطام الدنيا بدا زيني بتلنا حق واتابو نتو علمك تبي ملايكي مفتيكي اتشي حلال حرامك اللي بري فلان كاربا دستوتي اگر اوان بوكي فلان سهرة تيمي فلان خانو تيمي فلان مزقوتي جوان تيمي اما مذمومة
اما اگر گریمان کسک من هی علمی کی پی و زانست کی پی به هی ام زانست و رزق کی حلال پیا کس زور به زوری رزق به هی شهاده به هی علم و خلقی لکونه بلا شی شان اگر سلم زمانه با عقل و بشاد دیوانی با کرامه و بشاد و با علم اما پینا و در حرام و دنیای وستو نخیر بلکو لگورترین عبادت کان بریتی لوی به هی او علم رزق کی حلال بو خوتو خزانی خود دابین کی تاکو دین و ایمان و ناموس و کرامت و شرف یان پاریزی لوی مجوری دسی کسی نامرد و خراپکار یان نکی اما اوی که مذمومه و زمکراوه بریتی لوی کم علم فیر بی پاشان پاری پی پیا کی بنا حق و کوب اسما کر گورینی حق گورینی شرع یا خود زید روی زورتیا فتا بی کی به بزنس يعني الدين كيف بزنس بكيف بزنس والعياذ بالله يعني علم بكري بزنس شتكي شاكني وتال لأستي كفاية برو سر بروا شتكي باجني واصل كسكن مجالي خو بيجي عندني نامن والكرامة عند السلطان وغيره ويأخذ رز لاي باشا وغيري أو وتال السلطان دا صلاة دار. وقال محمد بن الحسن رحمه الله لو كان الناس كلهم عبيدي لعتقتهم وتبرأت عن ولائهم. إمام محمد الكوري حسن رحمه الله فرمي أجر خلتي هم عبدي من بوا خلق هم عبدي من بوا هم أنا ما زاد ذكر وتبرأش ما قلت لوي ولا يان بومنا بتشكر سيد ككو إلى هذا ذكر ولا يبوا منته بوشي. وذلك لأن من وجد لذة العلم والعمل به قل ما يرغب فيما عند الناس شنك أوي لذتي علم وعمل كردن بعلمي لابي بدقمن أوي إيوه كلاي خلقية يعني خوي العلم لذتك وشيريني كي هي سروتر لهم وشيريني ولذتك الدنيا وأواني بحق أهلي علم وعلمي الناس وقدر علمي قرتوا لذتي علم بهيت شيريني كخوشي كي دنيا ناقورنو يعني هر مسألة مسألة خوشينية يعني قريما أنتو خوشي تبي هر خودي علمك خوشتر للدنيا أواني بحقيقة لعلم تيقشتون أوي لذتي علم وعمل بعلم بزاني بدك من بيبستي بخلقية وتاوي متاعي دنيا وناس راوي ونازانا مسيرتي. أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمة الله عليه: من طلب العلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد، فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد. الله هيك كسي طلبي علم كابو معاد وتابو رجي قرانوا او بفضل شاك ورشاد رينيني هاتو تو بردويتيو. اما او كسي كطالب يتيبو شتيكي زياده لخلقي وريغري او براسي لخسران دوران دنايا. اللهم اللهم الذي منك اكري ناس راوي الرقم عدد نازل امشتانا سوديان هبي ونيتي اخري تيابي. اللهم إلا إذا طلب الجاه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. داوي جاه مكانته الرقم وعدده بارو سلطة ملكة لبناء أمر بمعروف ونهي لمنكر. وتدخوت بكي برقمك لواني باس مانكر لبناء نصرة حقة. ومشتكي زانرا ونصرة حق بسلطان أكري بسلطة وأكري ببارو وأكري بدا صلاة وأكري. أما إنسان أقرنيتي للسلطة وبارة ودى صلاة أمبو أمل لقورترين ولمزنترين عبادته كان بقرأ من لا موايا لمزمانيا هيج عبادته لو قورترين كسيك بي أعوام مسلمانان لظلم ولستم ولخن رشتنيان لهتكي كرامتيان رزقالك بي عدل يان بوبتشسبيني وظلم يان لسر لابري وحق يان بستيني وبيت حاكمي كعادل بوين أقرنيتي ببارة ودى صلاة وسلطة أمبو كواتا مطلقا خرابني سلطة ومطلقا خرابني بارة ومطلقا خرابني دا صلاة وجاهو أو يكسوك الرقم بيه وشد بيه وناس رابي وخلق شويني كون وتنفيذ الحق وحق جيب جيكي وعزاز الدين ودين بعزة برسكيتو. أما ليري الرقم وبارة والسلطة ودا صلاة عبادته قورية لا لنفسي وهواه بل عمو مرجب وخوت نفسها وارزود نبي. فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائزة بالدواء يمشتان بكي بأندازي ويكبي يستبو أمر بمعروف ونهي لمنكر. وينبغي لطالب علم أن يتفكر في ذلك أبي طالب علم بي اللوب كاتوا فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. أبي توبير كي توتوم علم زور زور بقرسي بدسه نكاك توخد زور ونار حتى كي تاقي تو مقام العلم.
نابێ بۆ دنیایەکی حەقیری فانی بیفەوتێنی پاشە و هەوڵی بۆتدا. اتقوا الدنيا فوالذي نفس محمد بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت. خطان لدنيا بارزن شكو براسي ساحر تريك لهاروت وماروت متى دنيا ساحرة سحر دليك يعني كابرا بيابي شاك عيبيني الرئيس دارة بلام كبارو سلطانو دا صلاة وناس راوي دسكو لخوي أقوري بروان بيبك إنسان لخوي أقوري يعني مجاري واي إنسان ما بيني وبيكو لشوني إشمان كردو هر دوگ من روشو نایشمان کردو کابرا یک توس پلی برز بود تو یعنی امن ده پلی برز بود تو معاشقی 50,000 یادو دستر ام کابرا لخوی گورا یعنی بایی 50,000 یعنی 50,000 نزم بلیم چیه که 50,000 تایی سعره اگ نک بایی 50,000 گورا بو خوی لی گورا یعنی بایی 50,000 معاشیات دستر یعنی دنیا شیرین و سوزه کاتی باسی دنیا اکین هیج نیو لی گره و نزم چی هلو نخلطینه بدم خوش فراسی بو کملی اولیا اوشتا اکری که دنیا نی گوره و دنیا حالی نخلطینی و انسان لعویلو بترسی یعنی وانا زایم ایج نیو من همون دنیا بنی با روشی صد دفتر پیاغم صد دفتر اکی بو اسلام و مسلمان و حق دانی من وانی که دست که دلی صد دفتر کما بشی خوم و نوی دوای خوم و دوای خوم و دوای خوم نگا که مرسی دزیان پی بی بو دو صد منجا نای بفقیر ایسی دنیا وای تر شیطانش لو کاتی بو گرم که بپی همو حالی دو مقالی خوی هی شیطان ام قصانی که اسبو تکا که بوی تخاوانی پاریزور همان قصوانا که لو کاتب فیلی نویو یا بولی تو هی الدنیا اقل من القلیل و عاشقها اذل من الذلیل تصم بسحرها قوما و تعمی فهم متحجرون بلا دلیل دنیا لکم کم تره و عاشقکی لزلیل زلیل تره بلان بهوی سحرکی و کسانی شویرو کرکا بوی توشی حیرات بن ببی بلگه وينبغي لأهل العلم أن لا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله وبعالم خوي بارزي بوي خوي زليلنكا وعلمكي زليلنكا لبرطمع خوي أم علم عزيز نابن زميكيتو ومن شنجارو تومت شنم بينا خوش عما ما بسر أشيتناو كوبو نوي نازام سيكولاريزم وعلمانية نازام تشيو تشيو تشيو لبيناو معاشيكا دكاكي جان يعني بنوعی که کبو کرد بوی تایه با گورانی بیش که کرد بوی تایه با گورانی بیش خوب بوی تایه با نزانم شده که تر یعنی بو جلی ملایتی و میک که که بو ریشه و میک یعنی خو انسان خوشه هر لگل خویا صادق بیه لطوانیش یعنی برواب که طوانیش هنه جار هنه کسی لطوانا صادق و رازگو یعنی که که ولی من طوان بارم نفسی خوم خرابه خوم پینا گیری غلطه که مطاو بز نایم بناوی دینو بیکم علمک اپاریزم المكوالي ناكم يعني كابرا بني خوين رجك لا ولاتك هاي ولاتك يخوي كاول كردو 15 مليون كسي اوارا كردو 100000 كسي بس زندان انا زام شي كشتو بريو اعدام كراو ملايه تسر شاشه لقل بنجام لايترا فتواي بودن دسي خوش بيتو نازانم سيوسي بناوي دينو هم علمك الذليله كان هم خوين ذليله كان هم جواني ذليله كان هم خوشيان ذليله بن إكاك هر قرار دا قصي حرام قي وباري حرام قي كاك رحمة اللي ببجلي دينه ويك براز جوانك مكاك خو عيبني قري ما توسد السداوة علم كسي كي بخوت الله يفقيه مع وسط الله بعلم هستا كي بيد ناكري كاك والله كيشن يوازي لي بينا خو تشي يعني وازي لي بينا بشو ببا قوراني بير شو ببا بياو كوش بلان بناوي دينه وميك علمك ببارز الزليل بون وكو شعيري جلي ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم أجر أهل علم أم علميان بباراستا علم جواني باراستو برزيا كردنا وأجر أم علما أهل علم خويان بقورتا ما شايام كردايا لنفسي خلقيشا بقورتا ما شا أكرا يعني تو أم علمي خود بقورتا بني يعني من أتوم مكتب وشتوى ما مصاي آين وعربي أما نبسوك تما شاي مادة كي خويان أكرد تلبو همو کسیش بسوک تماشای او ماده یکر که که بشتی دابنی من که اچون در زنب تلب اود امود ام علمی من که من پیتانلم لهمو علمی که تر مهم تر من ایج لحچی ما وصای تر مهم تر لبر خون وامن اود لبر اوی تعظیم علمکا لنفسی او تلبه یا دروس کم بوی که تلبه اهاتا در زکی من او دا اونی بیرکاری و زانست و نازانم چیو چیو او سعی کر و هول یدا و جدی بو وری گرت بو چی چکا ایزانی من رزی و علم اگرم کپی علم
من قدري أوشتم لها كبي ألم من أوشتي كبي ألم خون بقوري دانم أوج لنفسي بقور دانرا بلام تو خود بزليلي وبترسى وأوشتت بي أود وعزت دنبو لو كاتيا علمكاش لا يخلق زليلك ويكون متواضعا والتواضع بين التكبر والمذلة والعفة كذلك ويعرف ذلك في كتاب الأخلاق نك كابرا زليل بين كبري بما لكتب أخلاق آخر بابتك جاوزين يوان تكبر وزليلي تشيه وتواضع تشيه و يكي للشعراء للشعر كان يا الله إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي براسي تواضع خوبك مجيري لبرخوا سبحانه وتعالى وأدب لخزمة خوية تعالى وأدب لخزمة خلقة للصفة كان كسي خواناسة وبه التقي إلى المعالي يرتقي وبهي إنسان متقي برو برزاي كان برزبيته ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله أهو السعيد أم الشقي أو عجيب إنسان جاهل نازني خويد الخوشيان نقبة فأنت كان نقبة جهل والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنبها واتقي والكبرياء قوري هرب خويا سبحانه وتعالى صفتك خوتي لبارز وخوتي لبدور بقرة إمام أبو حنيفة فأنت كان نقبة جهل والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنبها واتقي وكبرياء قوري هرب خويا سبحانه وتعالى صفتك

شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: محمد
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا بأميدي سودلي ورگرتن ايرا دنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان

0: الليزر اللي هاولير.
1: يعني بس هاولير يعني بقول يعني هاولير حتعمل قد هاتينا اخوي اخوك سوسالي جا قبول يا رواب بولي.
0: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: باشا باشي برا جان احوال باشا
2: سباز بان باريزي باشا
0: بغاند اول موضوعك هي لميجا او بسيارة نملي ذكري مسألي او شجموتك خانة نشيني لوزارة ناوخو وزارة كاني تر او بردواما بردواما
2: بردواما بس انا لقى اتا بوجة فسنك همو راوستايا
0: يعني او ماوي راوستايا
2: بالي با
0: يعني هيز كسيق نادر ليز باريز قايك
2: هر هیچ کسک نداریم خوی اوه یا دوازده موچه لگه ششکه ششکه لدائری خوی اوه وردگری بس سالکه ورنگری
0: زم مبستم ششکه بردوام ششکه
2: ششکه بردوام لدائری خوی وردگری
0: اها بس پیده چی پروسکه خواه بیتن
2: بس زبد ای سالکش عادی اقوات عراقه زارک
0: آوه
2: حتی بوزه پسند کریم
0: زور زور راسته.
2: باز اوش شمولی او کسان دکه یعنی سر و پاز سالیانه باشه.
0: اویش شجموت دکه؟
2: زشی آن شمولی آن نه. شجموت دکه با شمولی دکه.
0: شمولی دکه.
2: سال که وقت عراق شمولی نکه این دو خوار پاز دیم.
0: یعنی اوی با آرزو من دانه خانشی می شمولی نکه دوازده موت دکه؟
2: دوازده نه باش ششکه.
0: باش ششکه. او باشه ل لهولیر منگانه تن کس دوار دگری تقریبا با تقریبی.
2: کو یعنی
0: یا اوشش متشکر سان کس پیدا دری کاتک
2: میشه؟ شش متشکر آه شش متشکر عادی اول دایری خویت یا نقل کس نیا؟ یک افسر دیدن دایری خوی کتابی لودا کنتا وزاتو بری لا اولی لخزینه
0: بله
2: مقصد تو لخزینه
0: بله بله
2: مازو لخزینه دو بیزیاتر بپرسی
0: زور زور
2: نکو پارچه هی
0: دزان بعنی گویی اولی کگرینگا اولی کگرینگا مانگانه او شش موتسه به بر دوامی دبش دکره بس پیدا چی یعنی کم بی رجه چی کم بی
2: بس زبطه
0: دست خوش استاس زور سپاس
2: اچه بارز
0: خوشویستی چاوکم کواتا و باوکر لچه دوام دکا لوزارتی نو خوب
1: والای که حال چی لأسایش و لأسایش هولیر دوام
0: یکر وای وای وای
1: بس حرفی که که همی لیرن لسونوی سلیمانی همی وری گرتو با قرآن چیه دل ورتا نگر
0: راسته یعنی
1: اولا تا کامرا چلو یک سال خزمت یه بی تا ایسف هر نتفق نه انو دست خوش و مالا آلا بی هر موچه حقی خوی بلی واز دهوش ده بیدم
0: زور زور راسته دستت خوش بی زور باشه ولی او پیده چی مادم که واتا یعنی هکاره که دایره که خوی بیدش که او شش موچه وزارته که یعنی برای و برایتی که دیجا یعنی که آتا بس آسایش پیوندی با وزارتی نو خونی لو معلوماتت
1: از هم دست به اصاود یا برو بخانه نشینی هاتو بخانه نشینیه چی هولیرش حالا لایه منی
0: نه نه تاو نه نه قصه که اوی خانه نشینی یک تاو بوا او سر ببرای براتی آسایش یا هولیره دبیل برو لیداره که وان بپرسی بزانی آیا اوه کی او پاره داده؟ یعنی لبرتی تأخیر کرده و ساله کو آن ده تقریبا.
1: دستش او خواهد کرد حاضر.
0: حیاتم سرتاو. به اند کامنت بخوین و کاکت. در گرد عرق دنجینه ما نه ولاد دنجینه ما لبروی. زاری نوشار داروش نکری. و سلام تو الله صندوقی نخیر سودمن نبی برزن. باز ورد کاری که ای دو اتر حکم دو فرمی بلایی دکاته. درست او که سروانه بیشانی لاد راو. او هم خانشینی برای زال راست. زاره هیز دیار نیا و کراس میشته که بیفلاو دکینو انشالله بس سرت ساو. به خم بن. کاغوریا فرمو. سلامت بی کاغوریا فرمو. اه. یک دقیقه برز. نه نه لویه لوی صدمت ریه برام بر لنجی.
3: ولله قوتی و حمیلا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله کاغوریا لویه. لوین در کاغوریا تأکیدم لوی. لجوری جمار سیشه.
3: ولله.
0: نه او
3: سامانه نازنم چوتا وين دري چوتا چندر متوهرم چوتا تقاعديه
0: لا هي قال لو دوسيرو جاي نقل كرابي قالنا اللي يبو يا خوي نقل كربي
3: رقمي لساني بمي كاكو
0: والله يستناتو انا مدواتر ان شاء الله باشا تساوكم
3: باشا باشا
0: برز برز دواتر باشا لباش برنامي
3: ان شاء الله
0: دس خوش دس خوش
3: سرسام
0: سرار دوسام لما سنزر انامم لبنير ان شاء الله
3: باشا باشا
0: برای گوری سرسام دست خوش که گوریا دلی زوی سنتری شانی رو زاره دیار نیا کرای اوضا دست خوش که چه او که دایکم روناچی جیان ما یا خوار او بید نای برزد
4: سلام علیکم
0: که علیکم السلام و رحمت و نای برزد
4: سامان
0: که سامان فرمو که
4: که سرمان لحولی رو داده نشتم
0: بله
4: پیشمرگم حالا اولی نشتا مکم بلام سدوری مادی سوتسنم که
0: نشتم بله
4: ناوشمانه
0: لشعروانی زنازه موزه یعنی امامان دنیا تتان دنیا زوی بخم بس ماده است دوسر راجی را زنی حکارکش نبونی شوینی زویه
4: اما خوشمان لحولیر دهش
0: اما خوشمان لحولیر تا چیشنه مادم است دوسر بی راجی را بس چیشتان نبی انشاءالله
4: انشاءالله
0: چیشتان نبی بس دعا کود و راستا نخوشا بدم دواتر هر زوی تان دنیا
4: والله من
0: صبح شهر عندي شهر ليش نعم قبل؟ إيه الحمد لله عن لازم أني وزير رزام عندك أدوقة كواتا تخاوني زوي. حياتم سرتاو سرتاو سرتاو. سروة وابزانم سروة محمد فرمو. سروة غلطنا سروة ده سروة. قصب كبرزم. كاك بخاري ومايكي خواري داخا كاك ما شاء الله فرمو ناي برزد
5: السلام عليكم
0: كاك حسين عليكم السلام ورحمة الله فرمو برام
5: كاكو ترتوني باشي
0: سلامت بيتساوكم
5: نعم كاكو ترتوني صالة كسية ما انقى مشكلة ما يلقى تندرسية وليرا لقى دكتور اسماعيل
0: لقى الدكتور شي
5: دكتور اسماعيل
0: اسماعيل بلي سي دكتور اسماعيل وين انا اسم الله
5: تاوديري بازر تاوديري
0: تندرستي واي واي واي واي واي ايه
5: تمام مستوى امني الحكم دا امن معملي ما استمرض ومني الحكم دا تار ما والله سطل ما استلى فحزر النجوى
0: ايه سي مخدرات تيكر ديا شهر تيكر ديا تسكر ديا
5: والله لا زال ما مصطاع اترى مشكلة حتى وانا بو تيشي عائلي بو مبياك ازار يك تيشي لو مبياك صالك سيما هنش براد بي ايش دانش دوما عمل منما هيت منما
0: لسر يك ستل ماستي كان حسين تأكيد لسو بابا تيبو
5: بلي اترى امسي اشمي رويش دي نما من نيكم دايرا نما لكردستان نيكم روسيا شمكي تدلتر ينو تمخوار دولة نو تندورستي پس لاتریشون که دوباره خواهم وتم دکتره که خواهم استیم خلق گیش تسرم
0: نه
5: سرخی علیم سن بازور دن نفر که دوباره من لات اندورستی اولیر یعنی خیره که از نهایت سرخت با موضوعی من
0: یعنی اوکشان کارگ که ام پیدا خستی
5: نه دار نخرا خون دام خس با خون کارگم دام خس چون ایشکه که اندول رو جامو درو بو هر حیوان آموزش من برد سمعت میان نهش لبازار امن روزی نروزی سيطان واسط من أغلب أغدائي
0: بلي
5: طانيك إيش لمن أنا هو الإصاغة واكرت
0: بلي
5: تمنى ما يستدعى إلا ما وادرك ريم العرض وقاليش مبكرية وادرك ريم لما ذا يعني تتمبان
0: أخر لبرسس تليق ماز أو تشيشة قوري دروسك يعني هو كارك يتسبو
5: والله تشيشة قوري دروسك ما وصا على أساس تطلي ماس طبعا فحز درنات وانا هو تزالي شغل يمسان لتزنك آتا دواي بلين سطلي ماس تعم بدلو فحز الروسي بيانز بو 2020
0: باشا
5: 19 روش بيتوتاري مانقا مني على كي قلت يا العلماء أخو من تاجر مخدرات ني منو سيارك يا العلماء قلت يا ولا يا معملك
0: بلى
5: من جيرانش معمل دار أخرى
0: بلى
5: معمل كوت بردس عالم معمل ما هو خلاك هذا العاني سي مليون فلاحة قردان دقي يازد مانقا كري خانيك من ده دو مانقا كري خانيك يتر من ده دو عائلة مهي هربو مسينة مما مجيان يعني خومي السلطان قال روش سيشم
0: نا تعرف حسين أمين لقال أوشتان النيمة بس لي خوستان نفتو أنا بداخوا كبيم ناخوشة أو دوخة او دوخه دروز بوا همو چه شیگ اصایی مروف حالا دکا زارگ وایا شتیگ دکا نه اصایی بز او فوزا دروز کنو گرتنو تیگ دانو نازم چیم زور لسیره که حسین دکره قسمان لوب که لراغه اندن بین
5: من دیم هتواتی دیم ماما استوا رم وزارتی ناو خوش محلی و مشکلی موکاتو من دوبا یعنی درکره بلخانی
0: باشه رقمه کمان رقمه کمان لوب نیره رقمه کم لتیک توک لوب نیره استا دوای برنامه پیانی پیو دکم انشاءالله باشه بله رقمی خود
5: باش
0: باشه چاوه کم
5: باشه
0: ما مستجا امون جناب دم خوشویستی نه نه دیم اصلا خلده باید انشاءالله بزانین چی او موضوع او نبیشتی والا کابره غلطه چی کردی سزاده دره با ماده یک سزاده دره زارش که دوباره نکاته او تو
5: تو یعنی مستشفای رزگاری هیا
0: بله
5: لحسابی خود یعنی لمسئولتی خون در چون مالا مستشفا من زمورم کردی
0: وای خواهی گوارو دا آسان که یارا ببرم چاوکی منی سر چاو سر چاو برزی برزی برزی ولایی که گوارن پیش اوی ورد گرمشتن کات من مایه باشا دینه که دشمیر نوی شو او با قصه که حسینی ببیر ماتو لبازگی پونجینا نه لبازگی مورد که برزن اوی که لبیستانه لبو مورد که دی بازگی که معنی اصایش طبعا کارمندکان زور برز و محترم بون امیلوها به نو بازگی که داتم هنده خزمی اما هنجین هنده ای ناوانه اولی رزا خلچی گوندی حاجی وسوینه لولات را توزک ولا دیتم ده مقاله بو لگه کارمندکانی اصایش بس کارمندکانی اصایش زور زوان معامله یعن که دم دست خوشانی دکم راستی لیره گوتیان که کوچل او رگری ماله دکا داره نبی او هنجینانه بسته نفشار گوندی حاجی و سولانه سه کلومتر گلولاتی را یک چشان خلچی گوندی دو شیوان بو دو هنگوان بون مولاتی فرمیان ها بو گوتیان نبی هنجین لیر داخل بی بودم که که راب زنی چشکه چیه بودم کارمندکانی اصاش طبعا غلطش دکا و دی که کوچل او دبی لبازگی کانی بزره بسته شورو الو اندره که نازم پشکینی نو او که مضبوط را امیش گوتما هنگوانه که گوتما که تواوا دبرو ده کلومتر اولا بسوره و هنجی نکاند بین نجوریه هر بیرش دامه بس لیره پسیاره که اوه برزن اما همو من کردین خلشی او گندانه چواردوری هولیر و پارزگاه کانی ترین هر همو من لگنده واتوی نشار یعنی اوه چه سیستمه چه حکمرانیه کابره نابی دزانم او کارکه چه او کارکه دو ادارهیه دو حکومت معنی ما حکومت اگل هولی رو دو که حکومت یه چیز لحالب زو لسلمانیه لیره دلین او هنجینه قاچا غا ده اندره تناو کردستان دهانه بو بازگانه به ناوی گندکانه و به اندره تا هولی و به همان شو اگل لیرش برواله بو اولای همان تاسو حمامه تکایه وزارت کشتو کار یعنی او بابت دوی چاره سر بکره زور لفلاحه کانو هنگوانه کانو آجل داره کان او نارزایتیانه كاكا حالي كان برفساني حكومتي هرم براستي خلق لعندك حالت دالتان بزارة بوي او تصرفات ناشير نيكا طبعا كارمان دي اصايش قناحين يفقيري او كارمان دا فرمان زي بزيدكا اولا دامو دزقا قوركان او برياران دردسي كاكا او چه شيا تسارة سر كان خلق كابرا با لحاجي عمران بي با لقنديل بي با نظام لتشاي حمرين بي کابره ما دم ایشی کشتو کالی و هنگوانی و آجل داری و امشتانه دکا نبی رگری لی بکری اتو دبی حکمرانی تیا دبی سیستم تبی تو ماری کی کابره یک من هیا لحمرین بون من آجل داری دکا وره لوزارت کشتو کال او برا آجل داره تو مار دکم سالانه زردی دکم اون دستر آجلی هیا لفرانه شون لزوگرافی فلان ایش دکا یکش کمان ایل حازی عمران او بر رسمی که تو مار کرا نابی ریگری لی بکری که کات یک مردینی لبو سلیمانی و لبو هولیر و لبو نازانم چی لبری او بر رسمی تو مار کرا بس او تان ایجنا که او آیشتان او حکمرانی ها نچوی تا او قناقی بسیستم بکری بدا خود دلیم زۆربی بەرپرسەکان لە حاڵەتی ئیشکردن لە دام و دەستگاکان بەڕاستی بێشعورن. ئەگەر نا دەزان بەڕێزان هەنجوین سامانێکی گەورە و پڕ بە سوودە لە هەر وڵاتێکە بێ لە هەر وڵاتێکە بێ. ئێستا ئەمریکا ساڵانە داهاتێکی زۆری لە هەنجوین دەست دەکەوێ لە هەنجوین زۆر بەبێ حیساب. ئێوا لە کوردستانی خۆشمان وای لێبێ لە ساڵی 2017 بووە بزانم پشکنینێک کرا هەنجینی کوردستان ئەوەی سروشتیەکە نەگە ئەوەی بەشەکرەکە لەسەر ئاستی دنیا پلەیەکەین بەدەستێنە بۆ بزانم 2017 بوو. بەخۆم جێم لێ بوو وەزیری کشتوکاڵ ئەو کات گوتی لە پشکنینی جیهانی هەنجینی کوردستان پلەیەکەین بەدەستێنەوە. پەرە بەو سامانە گەورەی بدەن. مەوزوعی ئەو کاک حوسێنت ئەگەر ئەو قسەی دیکە ڕاست بێ کە لەسەر یەک سەتەڵەماست بۆ نمونە با کوالیتەکەی خراپ بێ با شتێکی پیسی نابوو بێ ێ سزای دەکاکە ملیۆنێک دینار سزای دە لەسەر ئەو سەتەڵەماستە. ئەگەر دووبارەی کردەوە بکە 2 میلیۆن ئەگەر سێبارەی کردەوە کارگەکەی لێداخەتەوە بەزە تۆ هاتی یەکەم زار هاتووشەو مشکلت کردیە ئەوە گوناحە بەڕاستی. کاک گۆران جان ببوورە توخوا زۆرم ڕاگرتی فەرمو کاک گۆران کاک ئەیوب فەرمو کاک گۆران فەرمو کاک گۆران
6: باش مامۆستا
0: چاوەکەن ببوورە کاک گۆران جان ئەزیزی
6: مامۆستا ببوورە تیش ببوورە مامۆستا
0: لە خزمەت دان فەرمو نەزانم مام گۆران باوەڕکە لەو بەرنامەی لەوانەیە دەزار ئەو وڵامم دابیتەوە مادەی 140 جارێ ڕاگیراوە لە هەموو ناوچەکانی کوردستان شوێنی زەوی تا ئێستا دیار نییە شوێنی زەوی مادەی 140 شوێنەکەی دیار نییە نازان لە کوێ دابەر دەکرێ بەڵێ نەخێر نافەوتێ نەخێر نافەوتێ باشە چاوی زۆر ڕاستە دەستەکانت خۆش بێ بەسەرچاو خۆ لەگەڵ وی کاگە ئەیوب فەرمو کاگە ئەیوب کاگە ئەیوب کاگە حەمەد فەرمو ئەوەی ئەگە ناو مایکی ئاخری بزانین چیە کاگ ئەیوب ئاگای لێ نییە هەز ناکەم ئاگای لێ بی ئەوە کەیت کە کاگ ئارامە کاگ ئارام فەرمو کاگ بخاری ئەو مایکانە داخبرم ئەو مایکانە دیارە مەزانین لە کاتیشمان تەواو بوو کەس وەر ناگرین دەستی هەموو لای خۆش بێ ئیشاڵە بەڕێزان ئەو بەرنامەیە بەیانیان کاتژمێرنەوە ببوورە کاتی بەرنامەم تەواو بوو کاگەوە دای خاردوشە کاتم تەواو بوو ئەو بەرنمەیە بەیانیان کاژمێر نۆ دێتە خزمەتتان لەو میانی ئەو بەرنمەیە کێشەکانی خەڵک بابەتی ڕۆژنامەوانی بە دواداچوون و پرسی موچەخۆران بەگشتی لێرە دەخرێتە ڕوو وارەوە کێشە کۆمەڵایەتیەکان و ئەو دیاردانەی کە خراپن لە بۆ کۆمەلگا ئێمە ئیش دەسەر نەمانیان دەکەین ڕێزوسڵاوی ڕۆژنامە نووس کۆچەر عەلی قەول فەرمون سواز بۆ کاک بوخاری کە لە بەشی تەکنیک و پەیوەندیەکان لەگەڵمە خواتان لەگەڵ

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والتزم بسنته إلى يوم الدين. لا صحيح إمام بخاري برحمة بيتهاتوا لا كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسندي خوي بوها ولي برز عبد الله كري عباس الله ليان رازي بيت كما فرميتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أنفر مدى إمام بخاري إمام مسلم غير أوانش وكو نسائي أحمد هميان برحمة بن روايات كراوة أنفر مدى أو كسيك روايات كردو لبيغمر صلى الله عليه وسلم عبد الله كري عباسة الله لخويو باوك رازي بيت عبد الله كري عباس آموزاي بيغمر صلى الله عليه وسلم وهاولي أوه وبحبري أمو بفقيه ترجماني قرآن ناس راوة 1600 حديثي لبيغمر صلى الله عليه وسلم جراوته بيش هجرت بسي صال لديه هو وبيغمر صلى الله عليه وسلم دعائي بوكردوا الله تعالى فهم قرآني بيبخشي بويا وكوتمان بحبرو بترجماني قرآن ناو نراوه أمها والله بالرزا لصالي 68 كوتي لشاري الطائف نزيك مكة وفاتي كردوة يكيك لو هاولانيك بالعبادلة أناسرين كأو صحاباني ناوين عبد الله أبوة وكو عبد الله كري عمر وعبد الله كري مسعود عبد الله كان يتر الله لهم رازي بيت معناي فرمودك بشويكي قشتي بريتي لويك عبد الله كري عباس باسي بيغمر صلى الله عليه وسلم كردوة فرمويتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بخشند ترين كذبو لا بخشندية ولا جود كرمة هيش كسبب يغمر صلى الله عليه وسلم ناقشت بلام لقل أو شاك بهالشي ويكي قشتي بخشند بوا بخشندية أو لمان رمضان زياتر دركوت يعني دسكرا ويو كرم جود دبخشندية أو بيغمر صلى الله عليه وسلم لحمو كاتيك زياتر للرمضان دركوت لو كاتيك ديداري لقل جبريل عليه السلام أكر بو مدارسة كردني قرآن شنكو همو شبك بيغمر صلى الله عليه وسلم جبريلي أبيني بو مدارسة كردني قرآن جا لو كاتانيك أوي أبيني ابن عباس فرمي فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة لنا وصفي يعني تشبيه بيغمر صلى الله عليه وسلم بالريح مرسلة أكاد كاستباسيك إن شاء الله ريح وتأوبا خوشو بسودة كهلاكات يعني الله چن بايكي فراوانو خوشو برلا خيرا بيغمر صلى الله عليه وسلم بوشي وابو كوت من أجود واتا بخشن دترين جواد وهاتوا أو كسي كجودي هي وكرمي هي وبخشن دي هي يعني لحمو كسي بخشن دتربو بيغمر صلى الله عليه وسلم وبخشن دي بيغمر صلى الله عليه وسلم لحمو كاتك أبوه تايبت نبوه بالرمزان بويا وردي ابن عباس لتعبير كانيا زهر بجواني ديار لم فرمودوك وسانيان فرمويانا كجودي بيغمر صلى الله عليه وسلم بخشن دي أوي حصر نكردو لماني الرمزانة بلكو بدو مستوى باسي كردو يكيك أوي كالحمو جيانا جواد ترين وبخشن دترين كسبوا دومي دوهاي أوا تايبت منديكي رمزاني باس كردو كلو كاتي مدارسي قرآن يكر لقل جبريل عليه السلام واتا لماني الرمزانة لحمو كاتيك لكاتكان تريش زياتر بخشن دبو إن جاك فرمويتي الريح المرسلة بو أوي قيدك دانا ولا سر الريحة كاتشنكو با چانيك كخير لك الخوايا هينيو چانيك بايكي خوش بيو چاك بيو بسود بي ممكنة باي بزياني شابه وكو رشباو أو بايك زيان أبخشي لا قرآن شاب هردو معناك هاتو أبوي أبيني ليرا ابن عباس رضي الله عنه بالريح المرسلة وصفي كردو وكان أجود ما يكون في رمضان زور بي أوانيك تحريكي عن كردو أم حديثة برفع تحريكي عن كردو واتا وكان أجود ما يكون في رمضان بداناني ضمة لسردالك وهندي أكيش بنصب واتا بداناني فتح لسردالك
أجودة كأيش هريكي باعتبارك لا رفعك باعتبار أوي أجودة اسمك نيو خبركش محذوفة ولاعتبار نصبك وبنصبكش باعتبار أوي خبرك نيو اسمكش ضميرة تقديري جملك قصك بمشي وابل حالتك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجودة منه في غيره. طبعا اقر برسالي جبك لبوشي في غمر صلى الله عليه وسلم للرمزانة بتهيبت لكاتكاني ترزياتر بخشندبو يكيك لسبب كاني اوية بمدارسة كردني قرآن لقل جبريل عليه السلام اما اوان ديتر دولمني نفس دلو دروني ببي غمر صلى الله عليه وسلم بخشيوة وبي غمر صلى الله عليه وسلم خدي خوشي وكو عائشة الله للرازي بفرميتي قرآن أخلاقي بي غمر صلى الله عليه وسلم بو أو بشويكي تطبيقي قرآني فيري هاولانا كرد شنكو همو أوامركاني جيبا جيبا كرد وهمو قد خكرا وكانشي ليدورا كوتوا جغلويش بيقومان ماني رمزان ماني چاكا كردنا ماني بخشندهية خلقي لها مكاتي سياتر رولا قرآن خوندنو رولا چاكو رو لعبادة أكن إن جاء قرآن هر باسي رمضاني بوشي وكرتك قرآني تابزي وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بمشي ويش معناه فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أما أبيت درنجامي أو مدارسة كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم بو قرآن لقل جبريل عليه السلام ووصف كردنا كيشي بو با بو ريحة كريح الرحمة باي سود ورحمة وخوشية أما إتدرك هي سببي تشبيها كتشية وكو أويك الله تعالى لقرآن فرميتي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته كواتا أم ريحة أويك أبيت السببي هاتني هوركانو تابزيني بارانو أبيت هوي خيرك زور شوازي مدارسة كرتنا كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام بو قرآن بچن لفظك هاتوا لا صحيح بخاري خوشيا هنديك اويا بوشي اويا كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن يخوندوا وجبريل جوي اكرت وهنديك بشي اويا هاتوا كا او جبريل قرآن يخوندو عرضك دسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن اما لا هندي الرواياتي بخاري لا جيكيت الرواياتي كله كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه وتألم ببي أم حديثة جبريل قرآن عرضك دسر بيغمرة صلى الله عليه وسلم همو صالي جارك بلام لو صاليك تهاي وفاتي كرد دو جار عرضي كذا سر بيغمر صلى الله عليه وسلم زانان فرمون إمام بخاري بو أم فرمودي لبدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا و أوانيك شاحي أحاديثي أنا كردو فرمو أنا لبرأوي أما إشارتك بو أوي سرتاي دابزيني قرآن لباني رمزان أبوه شنكو دابزيني بو أسمان بيك جار جملة واحدة وكو فرمو أنا أوى لماني رمزان أبوه يكجر هموي دابزي سنتا دواتر بشبش دابزي أنفر مدى زهنايان زور پندو واني بسوديان لدر كردوا اما چند دانيكي لير باسكين يكي لواني كلم فرمودا ور اگيريت اوهي الله تعالى ام پیغمري خويا كردوا با يكيك لا بخشندترين پیغمبران كخاواني جود و بخشنده زور زور بوا هروا اما خوي لخويا ترغيبا وحاندان بو خلقي كبخشندبن لا بيناو الله عز وجل دينك يعني هروها حاندان بو اوي لا اقر بقشتيت وبيوست بخشندبي اوال لماني رمزان ابي بخشندهيت زياتر بيت وهروها اما شيء اوي تيايا كمسلمان مستحب وباشترا لماني رمزان لهمو كاتي قرآن زياتر بخوينته ولا بري ماني خيره وماني اجرو باداشتا هروها فرموانا اما بلقي لسر اوي ك سرداني كساني باشو بدينو أهل علم بكريت أقر بيتو أو كسا بينا خوشنا بيتو سرداني بكي وهروها أويان اللي بركرتو أكري بلي رمضان ببي أوي بلي شهر رمضان لا يخو ما يسب لكردي شوان ألين رمضان يعني ألي يكي لحكم كاني كوريقيري أتواني نلي ماقي رمضان شهر رمضان وإنما تنها بلي رمضان شنكو لفرمو داك واهاتوا
إن جاء فرمودك النموني بكار هناو أو الريح المرسلة كواتا جائزة نمونة بكار بين لا قصو بحث كان معنا هارو هاوي لي ولي كيريك مدارسة كردني قرآن لا بين دوكسا يان لبازنيكا أما كاريكي باشا كوا كسيك بخينتو أو ترقيو بكريا كسيك بخينتو أو تري شرحيكا تفسيري بكات أم مدارسة كردنا همي كاريكي باشا هارو هاويشي لي ولي كيريا كمدارسة كردني قرآن شوينواركي و تشاكيكي لسر روشتو أخلاقو كردوكاني كسكا دركويت هارو هاويشي لي ولي كيريا كماني رمضان مانيكي مزنة عظيمة لبر أوي قرآني بيروزي تيا دابزيوا هروها حكمك تريشان ليور كرتوا كوا إما أبي باورمان وابي جبريل عليه السلام لأسمانا وداب زيوا ولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم ودوبار برزبوت وبو أسمان ومدارسي قرآن لقل بيغمر كردو صلى الله عليه وسلم كجبريلك كالملائكة كاني الله عز وجل كإما باوربون بملائكة كان يكيك لأركان وبايو كولك كاني دينك مان وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك خاتم أنبيائك ورسلك محمد بن عبد الله، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحب كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادات ديننا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مسلماني خوشويست، بيم خوشا بيك وبتين خزمت فرموديكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كإمام أحمد، إمام ترمذي، إمام أبو داود، وإمام حاكم لمستدركي، وكدر سندي صحيحة بمان دجر نواكا. قيسي كري بشري تغلبي، قيس تابعي تابعية، بابي تابعي كان، انجاد لي بابم رفيقي أبو الدرداء. أبو الدرداء صحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا دمشق بوا دلي بياوكبو ناوي ابن الحنظلي يبو دلي أو بياوا أو صحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بياوكي زور كم دوبو قصي زور كم ذكردن كبيغمان سلامتي زور لكم دوي دايا دلي أو بياوا يا خريكي نواجبو كلا نواجدبو يوا بتنيا دادنيش خريكي ذكرو عبادتي خواي پروردگارو يادي خواي قوربو دلی روشک بلا من دارویش امش للای ابو الدرداء دانشته بوین. دلی ابو الدرداء پیگود گوتی کلیمتون تنفعنا ولا یضرک، شتیک من فرناکی، شتیک من فرناکی، اگر سودی بو امه بیت زیانی بو توجنه بیت. اوش زور گوره انسان هر وشی بکات زیانی بو خوی بو خلکی تر نبیت. من کان یؤمن بالله والیوم الآخری فليقل خيرا او ليصمت. وكبلي او ابن الحنظريه او فرمودي بيغمبري جاب جيكرد وزور بكميق سيدكر كقسشي دكرت قسكاني لشويني خويبو او جارغوتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم قادمون على اخوانكم فاحسنوا لباسكم واحسنوا رحالكم حتى تكونوا كانكم شامه في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. دلي أو بياوة قتي ابن الحنظلية قتي بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم كوات خوش ويستان أجر ويسمان قسيك بكين سودي بخومان وبوجوك ركان من هبيت باب قرآن بيروز وبفرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدوي. أو ابن الحنظلية فرمي بيغمبر فرمية صلى الله عليه وسلم هو كاري أو فرمودا وكوزانان فرميانا رجك بيغمبر صلى الله عليه وسلم صحابة كاني بريكرد بوشوي بو غزايك نزيكي سيصد صحابي دبون كقرانوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي صحابة كان بياني ايوة دا قرينوا ناو مالو مندالو كسوكاري خوتان بشل كني بشا بريوي بشا برزي مرونو ناويا. فأحسنوا لباسكم جلي خوتان ركا، وأحسنوا رحالكم ولاخ كانتان زين كاني لسريانا أو كرتاني لسريانا أو باري لسريانا ريكو بيكيان بخنوه بشي وازك حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. أي صحابة كانوا ها ولاني من بيغمبر بيفرمون ها ولاني من أو اندجوان بن أو اندريك بن
وكو خالي سرغونا لن يخلق ديار بن لدور و آماجتان بو بكره بلين او صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او انده جوانا بلين او شوين كوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او انده شيك پوش و ريكو پیکا او جار پیغمبر فرموي فإن الله لا يحب الفحش والتفحش خوا زياد روي لقسو لكردار ولحرام پی باش نیا وهر وها تكلفي شلو بابتا پی باش نیا او بابتا خوش اوستان دواما لدكات انسان ایماندار هر وکوچون نا و وی رازان دو تو با ایمان بخوای گوره سبحانه و تعالی جوانتر لا لوبونه ور نابینی مخلوق یک جوانتر دل یک جوانتر ناخ یک رازاوتر لناخو دل ایمانداران او ایماندارانی کوا باوریان هینا و گوتویانا افضل کلمیان فرموا جورترين وشيان قتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله دليك محبتي إخوائي دايا دليك ترسي إخوائي دايا دليك اشتياق إخوائي دايا دليك خوش ويستي پیغمبر وقرآن ومسلمانان تدايا دليك عاشقي شاكيا دليك رقي لخرابيا إخوائي قبر دواما لدكات إيمان داران هر وكوشون باطن تانجوانا بظاهريش تانجوان بيت ناختان رازاوي بإيمان ناختان رازاوي بمقام حالات إيمان بعد روشتان لجلو برك دا آواجوان بيت بوي إخوائي قبره سبحانه وتعالى لآياتك دا فرميت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي إيمان داران أين وكاني آدم كتونة ناو مزقوت باجوان بن كتونة مزقوت باشيك بوش بن باجوان بن باریکو پیک بن بابونی خوشتن لبید خوشکانیش به همان شوا و تا اونی خوشکان بین جلی رازا و لبرب کن نه دکری عبایق لبرب کن و کودای کن من بلام عبایقی بلوچ نبید عبایق به و تو کرابید بشی کیو با جوانی لبرب کن خالکی بیدینی سرنج راب کشی باشیک پوشی او آفرتا مسلمانه خواهی قبر سبحانه و تعالی دفرمید یا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أين وكان آدم؟ إيمال آسمان و بوشاكمان بوناردون كوات أوي إيمال بريدكين أصلك إخوات فرميت من بوناردون بالا بوشي إنجا بياوش دي بالا بوش بيت بياوش نابن جلينا لايق لبركات بلان بواجبي آفرت لغير دموشاوي على خلاف ناب بدلو بيت او بالا پوشی افرتان خوان اردویتی جلوبرگی شرعی پیوانیش خوان اردویت خواله و خواد فدمید قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ایم جلیک من بون اردون کوا عورت تان دادا پوشید بلام تنها عورت دا پوشین نیا و ریشا خواد زنان فرمویانا ریش یعنی او جلوبرگ زیادی کوا جوانی به انسان دا بخشید بینم دو مندال بین پیش خود من ذلك أن تنها أكرمكم الله شورت وحفاظيك لبر بناء وخلق دار السورة توا من ذلك جليك جواني لبر كراوة كربي ياكتش تشندبو خوي أو إنسان مكرم جوانا أو اندش جلو برقك جواني كردوه بويا إمام قرطبي لتفسيري أو آيات داد فرميد بزاننها ليس كل ما تهواه النفس يذم همشتك ونفس حزيلي بيت خرابنيا وليس كل ما يتزين به الناس للناس يكره هموشتيكش كوا خود البونا وخلقي جوام كي ناپسندنيا من جليق لبردكم پیغمبر فرموي فأحسنوا لباسكم ما أحسنوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس جلا كانتان ريك بخنوا وهروها ولاخا كانتان جوام كان بمعناي أو رو با سيارة كانتان خاوين بن سيارة كانتان ناوا ودرويان جوان بيت با خلق يعني بواب ناوزن بكرين شيك بوشي لنا لجلو برق دا شيك جوان بوشي لنا ومال دا وهر وها سيارو اوشتي كسواري دبي اوش يان جوان بيت بوه امامي قرطبي دا فرميت هر شتيق لبشاوي خلقي لبري دكي ناپسند نيا جاري وا من جليك بو پيشوازي ميوانكم لبردكم خيرم دكات جليك لبردكم مقدش مناو برا مسلمان کانم خوشک دشت ناو خوشک مسلمان کانی خیری دگاد بو اوی دلی اوان بجلی جوان خوش که
جیلی جوان جیای لخود در هنام. هندی عباهیا گویی آنها ولله نرخی نزیکی دپاز دو ورقه. کابرا گویی تیره زحمت نبوده و یعنی آفرتیش لگالیتی و چه کد دنیه به همی پاز دو ورقه تیره شد. نه ولله بس عباه ک پاز دو ورقه و بیز ورقه و نازنم جانتایک پنجا ورقه تیره شد. براسی او خود در هنانه. براسی او هست نکردن به نعمتی خوای پروردگار سبحانه و تعالی. من لب بابتی کدابم طلاقک گویی آن ما مثلا جانتایک لی ورناگری نو باي پنجا ورقه با من کریوا. یک هاک بای پنجا و رقه جانتا بو بو بوکتان دکرن. او رجانه آگام لا هاو سرگری اگ بو بو من لگ دایا و گنجه اکی فقیر با پنجا و رقه جندینه تو نو مالش دادنه. او او اولد برزیا او مس او اسرافا او زیاد رویا او او ایک پیغمبر فرمویتی فا ان الله لا يحب هاو سرگری اگ بو من لگ دایا و گنجه اکی فقیر با پنجا و رقه جندینه تو نو مالش دادنه. او اولد برزيا او مس او اسرافا او زيادة.

اوكش تماعي لمالي ايوداهيا تماعي لكري ايوو تماعي لكساتي وروشت ايودانية كواتا اقر جليك جليكم هي طبيعية بيش دو سيساليش بلام دايشوين وتيدكين بونيكي خوشي لددين او امامي قرطبي دفرميت او بسندو نا بسند نيا انجاد فرمي وانما ينهى عن ذلك اذا كان الشرع قد نهى عن لو دانه كرا وجليق لبربكين كبا شريعه نهي لك البيت او على وجه الرياء في باب الدين يان خودر هنان بيت يان رياء بيت من جليكي خوا برستان لبربكم وام خودر بينم ولا من خوا برستم يان خلكانك جليكي ناشرين لبردكن ولا من قرينجي بالدنيا نادم نانا بريس قرينجي بالدنيا ابدا جلي جوانش لبربكا ملي من مام صوفي ومام درويشم جلي جوان لبرناكم پیغمبر سروری عبد القادر شیخ عبد القادر گیلانی سروری شیخانی طریقتی نقش بندی به صحابه کانی فرمو سار کانشتان جوام کن ولاخ کانتان جوام کن جلو برکی جوانج لبر کن بلام بریانا خود درمین لپشاوی خلقی وابزانی اتو بس خریکی عبادتی شو روش خسلگل خلقی ناکی بلام کچوی مالی خود پجل عبادتو لخوانا سبکی بلای خوشویستان گرنگ انسانی ایمان دار لهم مبارکانی جیانی کسی که نوازه بید کسی که به وکو خال سرگونه آماجه با بکرید بله دکرید کسی که جن بخوازید به مصره که فکی کم بلام داهنانی جوام کرد بلام رز لخزانی بگری آماجه با بکرید دکرید کچیک زور داوانه کرد بلام اونده بوکی که خاندانو نازداری او مال بید آماجه با بکرید دکرید قطابیک جلککانی جوام بن بلام حرام نبن بله دکری دولمندیک جلگانی شیک پوش بن آگای لحجاران بی دکری زانایک دا هنان بکات آماجه بو بکرید دکری دولتیک لناو مسلمانان کب داخو اورو همو من شوین کوتو کلکی اوانی دیرین دکری دولتانی مسلمانان بپاری کم آماده بن دادوری لناو کمالگاکی خویان دا جیب جیب کن اوی که پیغمبر فرموی حتی تکونو کأنکم شامت فی الناس وكو خالي سرقونابن ما بسي هرجلو برقنية ما بسي ظاهر وباطنة ما بسي مسؤولة كانة ما بسي دولة دارية ما بسي كوملقاية خلق آما جمان بوبكار لشتي باشدا يا ربي خوايا ظاهر وباطن من ناو ودرو من اوي ديبينين و اوي نايبينين يا الله بإيمان و بإسلامتي بمان رازينوه يا ربي خوايا بشوازك من لبكا كواءتو لما رازي بي يا الله بشوازك من لبكا رومان هبه لقيامت شين خزمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا الله ليمان خوش بل لتاواني رابردو داهاتو لتاواني پنهانو آشكرا لتنهاني رابردو داهاتو من خوش با يا الله لتاواني قورو بلشك من خوش با لأمو لبابو دايك من لمالو من دال من لبراو خوشك من لما مستاو لقتابي ولعزيزان من لمسلمانان خوش با يا الله لمردوكان خوش با يا رب العالمين خواه شفاين خوشان بنيره هر نخوش لنا او مجلسو مزقو تداهي شفاي بابنير يا الله كساني او مجلسا هر كسي كان نخوشا بالاي سلامتي عافيت ببرز ناو ببردر ويدابك يا رب العالمين خوايا كسك داواي لك دون كوا كشي هي بوخاتي اسماء وصفاتي خود كشكي بو اسامك وهر كسك لو مجلسا كشي هي درقاي لبكوا بتايبتي اواني كشي ناو ماليان هي درقاي لبكوا يا رب العالمين قتاب يكان من سرب خبو دنيا وقيامت يا الله خواه اوانی نمری باشیان هنا و پیروزیم لیان پیروز که یا الله خواه سرکوتویم که دینو ایمان و روشتیم پی ببخشه اوانش که وان نمرکانیان بدلنیا برکتیان ببخناو او نمرکمانی که هناویانا اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنكبود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخشبو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: محمد.
1: هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ذي قلبه عندي دريا وكفكان يشبه لها مستيك ريسر زويدا.

0: وكبره تكبيرا.
1: دنجي اسلام دنجي اسلام لدينيوان سانس ايمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.